0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجدد الترحاب بكم ونذكركم أنكم دائما في الاستماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد أن موضوع الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، ماشي فقط على مستوى الرعي، ولكن لأنه كيشكل واحد جزء من ثقافة حسانة أصيلة عندها علاقة بالمجال ديال التداوي التقليدي أو الطبي بالأعشاب من خلال هذا النبات. موضوع هذه الحلقة اللي نركزوا فيه إن شاء الله ربنا على دور أو أهمية هذه الأعشاب الطبية اللي متواجدة عندنا في المجال الجغرافي ديال جهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأكيد أن المجال ديال أوسرد اللي هو مجال ديال الرعي كبير. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، أنا جد سعيد أنه يحضر معايا لتقديم المعلومات وإضاءات في الثقافة الحسانية حول هذا الموضوع سي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل صعيدي، ما تحتاج نرحب بك، انت عدتي واحد من أولاد الدار، مرحبا بك في هذا اللقاء.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب نعم سي صعيدي،
3: أشكر البرنامج جدا وأشكرك أنت أيضا على تقديمك لهذا البرنامج القيم.
2: طيب ما كرهتش بيدي

0: من اللي تداوي الناس به. نتكلموا له عن فلاجير، وهو ربيع قال السنة باللغة العربية.
1: السنة سبحان الله حتى باللغة العربية الفصحى تنقال القمر.
0: القمر
1: شنو العلاقة بين القمر وهذا النبتة وهذا العشبة؟
0: يقولوا الناس اللي الأطباء اللي عملوها الأطباء التقليديين عنه عن فلاجير، يا الله يساعد يستعمل في الزمن اللي طالع فيه القمر.
1: اذا هذا على عنده هذا
0: الزمن اللي طالع فيه القمر عنه هو اللي يستعمل فيه. اش كيفك استعمال الفلاجير؟ الفلاجير هو هذه الربيعه اللي الحيوان ما ياكلها كاع ابدا، لا يبل ولا غنم، تنقبض انقبض ربيعها ويغسل يلول وينتبخ مع اللحم، مع اللحم ويصفى ونعطي الإنسان يستعمله مع وجه الليل. هي عايدة ربيعة سريعة الهضم، تهضم عايدة
1: كتساعد على الهضم،
0: قال المسهلات
1: صحيح
0: من المسهلات. يقبض منها مغرج الراجل والله المرأة اللي يعملوها ويعملوا مية تهالي ويتموا يستدروا ويشربوا قلت لك أربع لتروات الله خمس يعود دارهم بغرش عنده الونساء ذيك الليلة ما يرقد اللي نحس عنه فرق اللي نحس عنه البلاغة كاملة
1: حيلك هي مسهلة
0: وذيك الحلويات وذاك الشيء اللي في الجوف القديم اللي كامل فيه الجوف يقيم كامل اللي بده ينسق الجوف كما ينبغي ويبقى ولاد ما لله يوكل الخلع. من يعود مع الصباح يقبض شمال اللحم ويطيبه ويوكله كيف نقوله الكبدة تسكن الجوف. الجوف من يعمل هذا يحرك مصاري ما يبقى فيه مشي يقيم كل شيء وخطير. ولاد يرقد ما فات أخواه كامل لأنه يرقد هو يوخر نساء ما حس به تقعد من تحت ضايع ما هو حالي يسد أرقد.
1: إذن مزيان هو كي يعاون في هذه العملية ديال أنه كي سهل
0: ذاك العام يدوز على ولادهم آية العالمين اللي يجبر يوكلوا ولا مثقل عليه الشيء ونقول إحنا يصح فهمتها ما يبقى فيه الشيء جوه فهمتها أيوة.
1: وانت فايت ضقتيها هذا أفرنجيت كيفاش الطعم ديالها؟
0: هي الطعم ديالها هي مقمثة ذاك اللحم اللي يتباخ مع مع مع الربيعة يزين ريحتها لأنك لأنها إلى ما وعدل هذاك بها مثل شين الريحة سبحان الله مولانا عز وجل مثل كامل ما تصلح الإنسان والله ما تصلح الدابة ريحتها ما تصلح له ذا كلمة من تشربه اللي مقيم لا ماشي والله قاتل ولا بد يقير.
1: وواحد المسألة سي صعيدي هي كان هذا الجيل هذا الشباب يستفد أكثر كيف تشكلها شنو بتاد متى شافها حد باش يعرفها باش كتميز؟
0: هي ربيعة بصناديقها وصناديقها وحدين في العرش وفيهم حب وسط وسط وكثيرا ما تنبت تيرس هذه ياسر بزاف أو شرد هذا عنده ياسر من هنا قال قدر من قال دار ضو مسكن بها الله وبلشت كامل قرارا من بلشت كامل مسكن دار ضو زين.
1: وفيها أعشاب أخرين طبية سي صعيدي
0: خارج أعشاب أخرين خارج الكمشي ربيع زاد هي والحيوان قليل عنه يوكلها خضراء ما هي يوكلها لعدات خضراء تعرف من تحجاب سيئة ما يقربها ولعدات خضراء توكل من البذعات شوي له ياسر. هذه الربيعة تفيض للمسالك البولية وتسهل البول على الولاد اللي كان متعسر عليه البول.
1: نعم. وطيب سي صعيدي أنا فايت سمعت هذا الكمشاهد واش ما كاينش شي مثل حساني وردت في هذه الكلمة هذه النبتة
0: يقول لك في الذنب بالحسانية يقول لك فلان ذاك رخص من الكمشة من أنت تنبت تتيبس تتكمش على الداخل.
1: شو سبحان الله هذه الصورة الجميلة اللي خدوها في المثل الحساني
0: أرخص من الكمشة والله. ده المثل
1: أيه
0: من هون لنقيسوا طليحة مولي طليحة ربيعة

0: داو بها الناس اللي ما يسمى بالسوارق، هاو هذا الشيء اللي يخلق العظام وذاك الشيء، فهمت؟
1: نعم.
0: زندار في الدسم، تحمى في الدسم، معلوم في السوارق، فهمت؟ وخارج أربعة ثانية قال لهم خاينزة تنشو وتندق وينشعل معاها زيت زيتون. تتعلم هذا الدهين دو ظهر،
1: هذا بحال اللي عنده الروماتيز في الظهر كتنفع فيها
0: الدهين حق. أيوة. خالق الوكل حجارة في التراب، تجار
1: هادو ماشي أعشاب، هادو حجار
0: هي. وصفرة وتنقع في لباش تخليها تنقع وتشربها لان علم ستو وجوب خاوي ومعلومة، فهمت؟ معلومة في أوراق وداوي اللي فيك هذا اللي
1: هي صح.
0: كاين النبق يداوي قندي ويداوي كل شيء ويفيض في اللبن زاد هو ينشرب، وكاين عروق مركبة زاد هما يداوي بهم بعض الأمراض.
1: دي كيف تش شكلها؟
0: اللي هي
1: هاد عروق مركبة
0: ترتق مركبايا ترتقها عن التراب تنطرها راكبة وتقبض عروق هذوب وفيهم بهم التداوي بعض الأمراض اللي هذيك الناس واللي هي مركبة.
1: نعم.
0: ناس ذاك اللي يداوي بها.
1: المهم وكاين شي قال له تزوك النيت،
0: تزوك النيت كاينه اييه تزوك النيت عينا مره
1: وهذه راه تنقالت بالامازيغيه تزوك النيت.
0: تزوك النيت عينا مره والورقه نتجو بها على اللبن نقبوها ربيعه دخنه قصيره الفيقه نتجو عليها فاد. وكاين ورقه تيل التيل ينقال له باللغه العربيه الصلح. وهي الشهرة اللي ألقي فيها إبراهيم الخليل في نارها.
1: وهي راه متينة، هذا عود ديالها متين.
0: أمساويك، عاد منها أمساويك. غير نارها حطها نار مخنزة. فهمت؟ هذا هو اسمه هذا، التيل هذا ينقبض ورقه ويندق. وشي من الناس يستعملوا وجيع المعيدة. وعيات الناس تعملها قشة البعير. دبرة نقولوا ينقعوها في الدسم ويديروها بدبرة الجمل من عود مدبور وتبريه. انت اللي بقول لك الكمون زاد هو يداوي التسمم الغذائي. حد كان شفنا
1: صحيح هذا فوائد ياسر.
0: كاين النبق زاد هو يداوي المجبنة ويفيض مع الماء. كاين الحنة،
1: وهذا النبق هو اللي نقالوا بالعربية السدر، ذاك شجرة السدر
0: والسدر حربة. كاين الحنة تغير وتنشرب للتخمة، الناس اللي تعرف يعودوا كروشهم يوجعوهم إذا كانوا ياسر طعام مختلف. أيوة. عندنا جداري اللي هو شجرة قوية وعنده عنده الفحم جداري ورقة قوية كيف شبه الطلح وذاك الشيء.
1: أيه.
0: فهمتي؟ ورقه زاد هو يداوي المعيدة. يندق ويداوي المعيدة. عندنا هو اسمه البطينة تسكن الجوف إلى عاد اللي فيه الجريان. البطين. عندنا الترفاس هذا شو ترى كيه بطاطا كيه بومدة تيار هذه وتمت دائما اللامع الخريف اللامع الصحاب وتمت تحت التراب كيه بطاطا هي تنتقم تحت التراب تيبس تقطع وداوي أوراق ندار فيها شيء من الحليب تدار فيها الحليب معها بوش وضف هنا وداوي أوراق اللي هي فاكهة التلفاز. فهمك؟ عندنا أقنات ثمرة لازم هو دواء التقيؤ ولازم قابل التقيؤ هو ميسمع هذا تقذب شربة فاخرة وتعرف تعمل يندار معها السكر في الماء البارد. عندنا العلك والسكر واللبن بما يسمى الدف عند الناس يندار في بوش وتم يندف ذاك البوش تم ولاه يشرب منه ومعلوم في الأمراض حساسية قندي هذه وما إلى ذلك.
1: وهذا العلك السي الصعيدي يندار تف شاي فتاي
0: يندار فتاي خارج الناس اللي يدير فتاي خارج الكيروار وخارج الكطلح والنوعين. فهمت؟ هذا هو هذا هو هذه هي بعض النباتات اللي عندنا.
1: إذا سي صعيدي غادي نختموا هذه الحصة معك اللي هي مفيدة، وخصصنا الحديث عن التداوي التقليدي بالأعشاب، وإن شاء الله نستضفوك في حلقات أخرى في مواضيع آخرين. وباسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم، نشكره حتى نظرا للمعلومات القيمة اللي كيعطيها ما شاء الله، فده كامل اللي ذكر من تداوي بالأعشاب فيه عنده قيمة موسوعية. إذن باسمكم كنحيي ضيفي الكريم سي أهل الصعيد محمد الحسن، اللي هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسنية بكل ما تفضل به من معلومات.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: صحتنا.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك. يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك، والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والأثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم لتعطينا شرح. أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يقول المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
8: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوه هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروبكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هادي هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن لها تصيب أعضاء أخرى من الجسم، وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بأن داء السل اللي كيعرفوا الناس أنه دائما مرض الرية، ولكن احنا خصنا نعرفوا بأنه كيقيس الرية وكيقيس حتى أعضاء أخرى من الجسم بحال الدماغ، بحال الكلي، الغدد اللمفاوية والعظام، وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاويه هي مسؤوله على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضاره اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الابط اللي كتكون في الرقبه او في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كان كيسمعوا الانسان كيتخلع وكيخاف كيقول انا يا مرض السل
6: اي مرض معين كيخاف منه
8: كيخاف منه الواحد. احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
6: ويجب التعامل معه ايضا
8: ويجب التعامل معه نعم. واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به لانه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج
6: نعم.
8: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام كيخصنا يعني نعرفوا بانه الدوله او الوزاره ديال الصحه
6: نعم.
8: يعني راه دايره في اطار برنامج وطني لمحاربه داء السل
6: نعم هنا في يوم عالمي ايضا
8: لمحاربه داء السل
6: اللي دائما يكون في شهر مارس نعم
8: كيكون في شهر مارس يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير للتحسيس
6: نعم.
8: للتعريف ولكن كيخصنا نعرفوا بان يعني وزاره الصحه راه دايره في اطار برنامج وطني
6: السنه نعم
8: كيكون طول السنه
6: نعم.
8: اللي كيكون ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف والعلاج بالمجان
6: وهذا مهم جدا نعم
8: نعم هذا مهم جدا لان
6: خاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامله
8: تعرف حيت هي الدوله دايره واحد المجهود كبير باش
6: نعم.
8: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديده
6: نعم.
8: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هاد الحملات التوعويه هاد اللقاءات يعني في
6: نعم.
8: في المنابر الاعلاميه لان التحسيس والتذكير
6: وهذا دور المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
8: المجتمع المدني والمهني الصحه
6: نعم.
8: الوزاره يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايره شراكه مع وزاره الصحه لانه للاسف يعني الارقام زعما كيفاش الدوله دايره المجهود في محاربه داء السل ولكن الارقام باقي
6: ضئيله نعم
8: نعم لان احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديده ديال داء السل فمثلا يعني غير في 2025 او في 2021 راه كانت عندنا 29327 حاله جديده الا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
6: نعم.
8: 80 حاله وإلا ما تمش يعني الالتزام لانه كيعادي
6: نعم
8: وطريقه حنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخله كيفاش كينتقل كتخلي الى ما التزمناش بديك التدابير
6: نعم.
8: كيبقى دائما في ارتفاع لان طرق
6: العدوى يعني دغيا
8: كتدغيا يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر ذلك يعني في اطار المداخله غادي نعرفوا كيفاش
6: نعم.
8: كينتقل هذا المرض
6: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا استاذ فوزيه تعرفي المستمعين على شنو هي انواع السل
8: نعم شكرا اختي دوشا على هذا السؤال بالنسبه لانواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا كاين واحد النوع كيتسمى النشط
6: نعم.
8: شنو النشط يعني هذيك الجرثومه اللي هي مسؤوله على داء السل كتكون نشطه كتخدم خصوصا اذا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها يعني دخلات وبدات التكاثر ديالها
6: نعم.
8: حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر وهنا كيكون الشخص تصاب بالحاله النشطه علاش كتظهر عليه الاعراض
6: بسرعه
8: كتظهر لان الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر وبالتالي بدات كتظهر عليه الاعراض ديال المرض ويقدروا يكونوا زعما نوع اخر كنسميوه السل الصامت
6: غير مرئي نعم
8: هذاك السل الصامت شنو معنيته يعني الشخص راه حامل للبكتيريا ولكن ما كتسببش ليه المرض ما كتسببش لي المرض بحيث ان البكتيريا
6: كتكون اخطر من الاول. نعم
8: لا هذا لا هذا هذه الحاله ما كيعاديش. اما مداء السل داك النوع النشيط يعني كيعدي لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل البكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حاله السل الكامن كما قلنا بان الشخص كيكون غير معدي وبالتالي ما كيحتاج انه ياخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل داء السل او البكتيريا ولكن غير نشيطه بانه قدر في واحد الوقيته اللي تضعف لهم المناعه يبان عندهم داء السل وبالتالي يعني كيخص الانسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم يعرفوا المواطنين
6: الاعراض. نعم يعني ما هي اعراض وعلامات داء السل بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود واري بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا ايضا على شنو هي انواعه.
8: نعم مهم بزاف ان المستمعين والمستمعات يعرفوا الاعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل ويتوجهوا للمراكز الصحيه اللي هي كتمثل المستوى الاول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن يعني اول مستوى كيمشي ليه في المنظومه ديالنا الصحيه هي سبيطار الحومه. من تما كيد على حسب الحاله ديالو
6: الطبيب هو اللي يوجه.
8: نعم ملي بنادم كتجي ديك الكحه وكتفوت ثلاثه الاسابيع هو غير كيكح خصوصا كتكون عامره كيكون عنده واحد الالم في الصدر ديالو وديك الكحه بعض المرات كتعطي واحد التنخيمه كيكون فيها الدم شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
6: وهذا الاكثر شيء لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي هنا لازم نشيروا لواحد النقطه وهي هي انه دائما المرض بدا اصلي يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني وحتى هو نفسه ما يرضى عنه فيه مرض معدي وهذا للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر
8: للاسف. يعني هذا
6: شائع جدا
8: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل

0: كمستمع وكمواطن كنت مصنة يعني دائما لهذه الفكره ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي اعراض وشنو هي الاخطار اللي سببها، اللي تم تردد على ودنك ربما تعودي عندك فكره تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولا لاي حد اخر. نعم
1: اختي دوشا، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات ديالنا.
0: نعم
1: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما الحالات الجديده في ارتفاع. والوزارة ديال الصحة والحماية الاجتماعية دايرة واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديدة وباش يكون واحد يعني ونجاح في العلاج. دايرة مجهود كبير، ولكن المشكل كان تصادموا مع هاد المعتقدات اللي كتخلي بأنني أنا ما نرضاش نقول في داء السل، لأن غيشوفوا فيها واحد الشوفة ناقصة، وبأنه أنا يعني من الفئة اللي يعني فقيرة ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمه الاجتماعيه ديالي.
0: نعم، وغرض يمكن ان يصيب اي شخص كما كان شكل من طبيعه الحال.
1: نعم، شتي راه المشكل يعني كما قلنا،
0: نعم،
1: راه يقدر يكون فك هذاك النوع الصامت.
0: نعم،
1: ولكن لظروف ما هبطات المناعه ديالك كيبان. يعني اي انسان معرض انه يجيه داء السل خصنا غير نوعاو
0: اي انسان معرض للمرض بطبيعه الحال، مرض يصيب الناس اجمعين بطبيعه الحال.
1: نعم غير التوعيه والتحسيس في هذا الاطار ديال داء السل كيخص هاد يعني
0: تكون أكثر
1: ودخل فيها يعني.
0: نعم.
1: شراكات ويدخلوا فيها.
0: نعم.
1: يعني المجتمع المدني.
0: نعم.
1: لانه الا بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي زعما.
0: نعم.
1: الحاله الاجتماعيه.
0: نعم.
1: ديالهم ضعيفه.
0: نعم.
1: وانا غادي يبقاو يشوفوا فيا الناس واحد النظره خايبه، ما نديرش الكمامه، ما نبانش انني كاع مشيت.
0: نعم.
1: للسبيطار ناخذ الدواء.
0: نعم.
1: وهذا كيشكل
0: لانه للاسف حتى اسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، ما تقول فلان مريض ولا لا ما عنده والو الحمد لله، ما به والو الحمد لله، البرد الله كذا،
1: لا البرد،
0: ويكون في يديغ يمكن يعدي هذيك الاسره كامله، ديك الاسره.
1: هذا هو الاشكال.
0: نعم صحيح.
1: يعني اقرب الناس واعز الناس.
0: نعم.
1: لانه احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الانسان يجيه واحد الكحه وتطول فيه وتكون.
0: نعم.
1: بعض المرات عامره وكيكون فيها شويه الدم، ديك شو داك هذيك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
0: بحال كدليل قاطع مثلا.
1: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه.
0: نعم.
1: كيفقد الشهيه وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى.
0: نعم.
1: كيضعف وكتجيه السخانه وكتجيه ديك التبوريشه وكيعرق في الليل. هنا الا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
0: راكز مفتوحه
1: بالمجان.
0: وهذا مهم جدا.
1: وراه ما كينقرش داك الرخيص،
0: حتى الدواء ايضا متوفر بالمجان،
1: الدواء وادوات التشخيص والتحاليل. يعني الوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني راه كدير موارد
0: مجهودات كبيره. نعم.
1: ماديه كبيره في هذا الاطار ديال التشخيص. تشخيص.
0: نعم.
1: لان كيخصو الراديو، كيخصو واحد التحليله جينكسبير اللي هي غاليه.
0: نعم.
1: غاليه.
0: نعم.
1: كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير
0: كنترول.
1: الكونترول. وعاد الدواء متوفر بالمجان، يعني شنو خص المريض؟
0: الحمد لله شفائها مضمون بامامي حتى تابع الطب وتابع الناس.
1: التزم الشفاء مضمون.
0: هذا مهم جدا. نعم.
1: يعني بالنصائح اللي كيعطيوه، وتايرا من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
0: اذا الاخت فوزيه، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي انواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص الى شخص؟
1: نعم، مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي ممكن تسبب لنا داء السل كتنتقل من من من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش؟ بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له، كتخرج منه داك الرداد. يعني كاع الحاجه، بحال دابا كاس، نفس الكاس شربوا

0: لانه معلقه دخلت الفم والاخر عاود خداها استعملها يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء مني كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك البكتيريا كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها.
1: طبيعة الحال نعم، خصوصا كان المكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي يصاب بالعدوى. يصاب بالعدوى خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع الاخر السل غير النشط الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه
1: ضيقه. نعم
0: كتكون مغلقه ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا الشمس، ما كان الباب مسدود، الشراجم مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني الرقعه
1: نعم. ضيقه
0: وفيها عدد كثير ديال الناس
1: هذه
0: كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: هذا مهم جدا نعرفوا المستمعين. نعم.
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان، هذا قلنا عبر الهواء.
1: نعم.
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان مني خصوصا يعني
1: الحليب يعني مباشرة
0: الحليب ما
1: دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن.
1: هذه نصيحة مهمة للناس.
0: نعم
1: اللي يعني
0: يعني ديك المواد المبسط ديك
1: المواشي وكتكون في البلدية وتشرب الحليب مباشرة. نعم
0: نعم نعم يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصة ما مهوياش ما مشمشاش وفيها عدد كثير ديال افراد الاسره ولا هذا كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال الايواء.
1: نعم.
0: او
1: نظرا نعم.
0: نعم في التجمعات او نظرا مثلا لظروف ما يعني اسره كتكون في واحد البيت اللي كيكون يعني
1: ضيق. نعم.
0: ضيق وفيه الافراد
1: عدم التهويه.
0: ما كايناش التهويه، داكشي علاش كننصحوا بالتهويه، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في اطار النصائح اللي غادي نقدموها.
1: نعم.
0: المستمعين.
1: إذا أخت فوزية هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر
0: عرضة أنهم يعني بسهولة ينتقل لهم يعني هذاك المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبه للاشخاص يعني اللي هما كيكونوا اكثر عرضه بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا مع عندك الناس اللي مرادين.
1: نعم.
0: مده طويله بحال الاسره ديالو، بحال الناس اللي معاه في العمل
1: اللي
0: كيكونوا يخدموا. نعم. معاه في الخدمه قراب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص. داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعه البشريه ديال الفي اش. هادوك علاش الجهاز المناعي اللي يمنع
1: نحميهم. نعم.
0: ما كاينش سو كيفي هذيك البكتيريا اللي كتسبب السل معروفه من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصه.
1: فرصة.
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شويه ضعيف.
1: نعم.
0: كتدخل له.
1: وكما هو معروف البكتيريا دائما تنتهز الفرصه في أي شيء. نعم صحيح.
0: داكشي علاش. نعم. الجهاز المناعي كل ما تم تقويته يعني كنكونوا كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي ديال دياليز.
1: نعم.
0: حتى هما كيكونوا كيديروا التصفيه وعندهم امراض الكلي الحاده. الناس ديال مرض الامراض المزمنه كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذيه.
1: نعم.
0: والاشخاص اللي كيستعملوا دوك الادويه ضد الالتهابات.
1: نعم.
0: الناس اللي فيهم الروماتيزم.
1: نعم.
0: كتلقاه دائما

0: كي ياخذ يعني دواء ضد الالتهاب، هادوك يعني حتى هما كيكونوا
1: اكثر عرضه
0: للعرضه. والناس اللي كتكون دارت زراعه الاعضاء معروف انه ملي كيتم زرع شي عضو كيتعطى واحد الادويه اللي كتهبط المناعه باش هذاك العضو يثبت، دونك يعني كتكون مناعتهم ضعيفه، بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الاصابه بالداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا كيديروا الراديو ثيرابي، والاطفال كبار السن والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمه ومغلقه مثل السجون ودور الرعايه. وما ننساوش المدخنين ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون يعني كيضعف، وكيزيد خطر الإصابة بداء السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي عاملين في القطاع الصحي الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي، وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل. يعني كان من هذا المنبر كنوجه لهم يعني التحية وعلى التضحيات ديالهم، لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام دوشا يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي واحد المجموعه من النصائح لانه محتاجينها المستمعين.
1: هذا هو دورنا، هو التوعيه وايصال المعلومه للمستمعين الكرام.
0: نعم
1: باش يعودوا على درايه تامه المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب ايضا الحذر منه ويجب علينا الوقايه منه. وكما يقال
0: خير من العلاج، وهو مرض قابل للشفاء
1: الحمد لله، متوفر بالمجان،
0: متوفر
1: هذا مهم جدا
0: بالمجان،
1: ما فيها التحاليل الادويه يعني التتبع ايضا، وهذا مهم جدا
0: كله. نعم. كله من متوفر. من اللي كيحط رجليه في مركز صحي وكيشكو فيه حتى انه كيتم يعني الكشف ويولي حاله يعني مؤكدة.
1: هذا المريض ما عنده اي عذر انه يقول عنه ما لقى حد يداويه، ولا ما لقى حد يستقبل، ولا ما لقى حد يدير له التحاليل، لأنه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث التقنيات في الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة باش علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليله ما فيهاش. داكشي علاش يعني منظمة الصحة العالمية يعني كتوصي بأحدث هذا جينكسبير كتوصي به، لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقه
0: كيبين لك بان النتيجه بان هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني
1: ما كان مكتشف.
0: يكفي ان المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت الا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك.
1: نعم صحيح بطبيعه الحال
0: كيمشي للهلاك اختي
1: مباشره. نعم اذا نمشي لسؤال اخر وهو كيفاش تم تشخيص الاصابه بالسل؟
0: نعم يعني كما قلنا بان اول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال الحومه، كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بانه هذا راه كنقولوا
1: احتمال
0: كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينه الداخله كتعطى له ديك لا ريفيرونس انه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال الحسن الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير الاشعه، كيدير التحاليل. اذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض
1: التنفسيه.
0: نعم اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي لجرثومه اللي كتدير السل، اما كيديروا له ان بريليفمون سانغا ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا كيرجع عند المهني.

0: الصحه كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش
1: نعم.
0: تنفخات له، واش يعني احمرت ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم، لانه لا يتاثر باللقاح، بحيث انه بعكس النتيجه ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي، وربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه،
1: نعم.
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس، يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك غير سو غير كما نقولوا بالدارجه الدفال، يعني
1: التنخيمه نعم
0: خص تكون التنخيمه تكون يعني نيت تنخيمه، يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها الاختبار كتعطي النتيجه، خصوصا في داك ديال جينكسبير اللي قلت لك. كدار الأشعة حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين. هاد الشيء يعني إما كنديروا تحليل على التنخيمة، إما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمة واحدة بهذاك الجينكسبير. الجينكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الأشعة، وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو كيديروا لهم واحد الشوكه غير تحت الجلد في الدرع ديالهم، وكيقولوا لهم واحد 72 ساعه ورجعوا عندنا باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبه للناس اللي عندهم الفياج.
1: نذكر دائما على ان العلاج بالمجان وايضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاول ان شاء الله نكمله في الحلقه القادمه لان الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا اشكر ضيفتي الكريمه الاخت فوزيه فشار على تلبيتها لدعوه البرنامج، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكر نعيمه ابي دار، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الاسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من مسرح المجتمع لتوفيق الحكيم قسم التمثيل يقدم

المكتبة. المكتبة اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان. ضبط الصوت محمد الشرقاوي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: تخرج، ما تدخلش أرجوك.
1: الله
0: أرجوك.
1: الله على الجنة، دخلت عليك بالله بأي حق كتمنعيني من الدخول ليها؟
0: من فضلك سير في حالك.
1: نمشي في حالي، علاه اش من ذنب ساكنت حتى ترضيني من هاد الجنة؟
0: من فضلك، هذا راه بيت النعاس ماشي الجنة.
1: عارف عارف يا وفاء، غير بغيت نقول لك باللي أي مكان كتسكني فيه هو بالنسبة لي نعيم، نعيم معطر بأنفاسك.
0: آه يا ربي لا جحيم.
1: وكيف ما كان هذا الجحيم اللي كتحكي عليه فهو ما كيس حتى شي حاجة بالنسبة لهذا النيران اللي في قلبي.
0: أرجوك خرج، ولا راك غادي تسبب شي مصيبة.
1: وفاء، أنا عندي اليقين أن هذا الفشوش ديالك ما غاديش يدوم بزاف، ولازم ما يجي الوقت اللي تجي فيه لعندي بيديك وبرجليك.
0: بابا بابا أرجوك.
1: أو من فضلك ما تعاوديش تخرجي هذه الكلمة على فمك.
0: أرجوك بدل هذه الساعة.
1: حتى أنا أرجوك ما تحرمينيش من هذه اللحظة، شحال غادي نكون سعيد وفرحان لما تسمحي لي بلحظة معك، لحظة وحدة نشريها من عندك بكل ما عندي من أموال وبأي ثمن ومهما كان غالي. تطلبي مني أي حاجة، أي حاجة واخا تكون روحي.
0: الطلب اللي غادي نطلب منك.
1: شنو هو؟
0: خرج من هنا دابا وفي هذه اللحظة. هادي مي بلاش كتعيط على الخدامة باش تسول عليك، سيل عندها.
1: انا غادي نمشي نلبس حوايج النعاس ونعاود نرجع.
0: من فضلك ما ترجعش، راني تعبانه وحاجه للنوم.
1: لا غادي نرجع لعندك مره اخرى وشوفي، ونقدم لك المفاجاه اللي موجود موجد لك. مفاجاه؟
0: لا خلي المفاجاه حتى الغدا.
1: المفاجاه ديالي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى غير في هذه الليله.
0: من فضلك سير قبل ما تقلق امي وتجي تقلبك وتصيبك هنايا.
1: واخا الى اللقاء، من دابا ربع ساعه نكون عندك.
0: يا ربي يا ربي نقدني من هذا الشيء اللي انا فيه، يا ربي يا ربي ارسل لي نقدني من هذا المأزق. شكون انت؟
2: أنسة، ما كان علاش تخافي؟ على ماشي انت اللي عسالتي الله باش يرسل لك اللي ينقذك؟
0: شكون انت؟
2: انا هو اللي كنت كتطلبي من الله يرسل لك باش ينقذك من المأزق اللي انت فيه.
0: ليس؟
2: يا سلام، هكذا كتسميه واللي كيجي لعندكم من السماء باش ينقذكم؟
0: ولكن انت جيتي من النافذة.
2: طبعا دخلت من النافذة لانها اسهل طريق.
0: المهم شنو جيتي تعمل هنا في بيتي؟
2: اولا واش ما كتذكريش اننا يعني بغيت نقول تقابل النقل هذه الساعة هذه؟
0: فين تقابلنا؟
2: نشر ديال المصحف هذا
0: من المكتبة في حي الموحد.
2: بالضبط، واش ما كتذكريش اللي باع لك هذا الكتاب؟ شوفي فوجي مزيان.
0: تماما، انت عاد تذكرت
2: بالإمارة كان الثمن ديال المصحف 20 درهم، وانت عطيتيني ورقة ديال 100 درهم وما كانش عندي الصرف، وخليتك في المكتبة ومشيت نزيد في الصرف.
0: نعم مازال كنتذكر، انما شنو جيتي كتعمل هنا في بيتي وفي هذا الوقت المتاخر من الليل؟
2: في الحقيقه واش تبغي نقول لك الصراحه؟
0: طبعا بغيك تقول لي الصراحه.
2: في الحقيقه انا حشمان نقول الصراحه، خصوصا واننا ما كنتش يعني ما كنتش بغي القدر يلاقيني معك انت بالذات. في الواقع ما كانش قصدي نجي المحل فين كتسكني، كل ما هناك هو انني تخيرت احسن فيلا موجوده في هذا الحي بلا ما عرف حتى شكون مالها. ومن بعد ما دخلت للحديقه لقيت الشرجم ديالك مفتوح، وهذا هو اللي شجعني ندخل بسهوله، خصوصا وانني باقي جديد في هذه المهنه الغير الشريفه.
0: اذا باغي تقول لي باللي جيتي تسرق؟
2: بالعكس، انا ما كانش قصدي نسرق، بل غير بغيت نتسلف. ثقي بيا. ايه لو كان ما حصلتني شي هنايا كنت تلقاي ورقه مكتوبه بخط يدي كان وعدك فيها باللي غادي نرجع لك المبلغ مباشره من بعد ما ينجح.

0: أين مشروع؟
1: مشروع تجاري كان ضمن بلي ما كاينش عارف التفاصيل ديالو، وثقي بيا بلي هذا وقصدي.
0: إذا بما أن قصدك هو تسلف، علاش اللي ما تمشيش للبنك؟
1: في الواقع أنا ما كنبغيش نتعامل مع الأبناك، عرفتي علاش؟ لأنهم ما كيتقوش في أمثالي. تانيين غادي يطالبوني واش عندي شي رصيدة أخرى في شي بنك أخرى أو شي حاجة اللي كتضمن أنني غنرد لهم فلوسهم. في الواقع ما كيخصني نكون غني باش عاد تسلفني الأبناك.
0: شحال بغيتي نسلفك؟
1: أنا بحاجة لعشرة آلاف درهم، مليون الفرنك.
0: عشرة آلاف درهم؟ كتطلب المستحيل. منين غادي يجيني انا هذا القدر؟
1: سوء الحظ ديما تبعني. راه يا ربي كيفاش يمكن نلقى هذا المبلغ، وكيف ما بغات تكون الوسيله. سامحيني يا انسه، ما كانش قصدي هكذا. كل ما هناك انه انا مشكلتي خلاتني ما نفكر غير في مصلحتي واهدافي. اسمحي لي، راني سمعت كل ما دار بيناتكم الحديث من ورا هاد الجزار هذا. يعني اذا الكلام اللي كان كيدور ما بينك وبين داك الراجل كان هنا.
0: سمعتي كل شيء؟
1: حقيقة ما كانش من حقي، ولكن في الواقع قولي لي بعدها، هذا الراجل باك؟
0: لا.
1: كيفاش ماشي باك وانتي كنت كتقولي لي با؟
0: غير كنعيط له با، لكن في الواقع هو ماشي با.
1: مالكي كترتاحشي هكذا يا انيسة؟
0: أرجوك خليني وحدي.
1: مالكي؟ خبريني شنو بيك؟
0: من فضلك سير في حالك وخليني لمصيري.
1: ما يمكنش، ما يمكنش نخليك بلا ما عرف شنو هو الأسباب اللي خلاك تقابلي لص بحالي بشجاعة وفرمشة عين تخونك هاد الشجاعة هادي.
0: أرجوك هادشي ماشي شغلك. واش ما يكفيكش هاد المبلغ اللي معايا؟
1: علاش ما بغيتش تقولي لي الامر اللي كيعذبك؟ يمكن نساعدك.
0: كنظن باللي ما يمكنش تساعدني وانت بنفسك في حاجه لمساعدتي، وكنظن باللي من الاحسن نتكلموا في مشكلتك. واش يكفيك هذا 200 درهم؟
1: عندك الحق، ماشي من حقي نعرف مشاكلك، ومن الاحسن نرجع لمشكلتي انا. إنما نحب نصرحك باللي المبلغ اللي أنا في الحاجة ليلو ما هو شي 200 درهم، بل 10,000 درهم.
0: لكن علاش باغي بالضبط 10,000 درهم؟
1: مشروعي؟
0: ممكن ليشي نعرف شنو هذا المشروع ديالك؟
1: اسمعي، ما فيها باس نحكي ليك على المشروع ديالي، وما فيها باس كذلك نحكي ليك حتى على حياتي. أنا يا أنيسة كنت طالب في كلية الأدب، وبا كان كيخدم في واحد الشركة ومات في الحادثة ديال واحد العمل، وخلنا احنا 8 ديال الأولاد وبنت وأمي بدون حتى حاجة اللي تساعدنا، لأنه كان الله يرحمه اللي كيربح في النهار كان ناكله بالليل. لهذا لما ما كان شي عندنا اللي يوكلنا ويشربنا قمت أنا نخدم على أمي وعلى أخوتي، وكان نصيبي من العمل هو ديك المكتبة اللي شريت منها المصحف، لأنها المهنة الوحيدة اللي يمكن لي نوفق ما بينها وبين قايدي. المهم ماشي هو هذا، المهم هو ذاك السيد اللي كان خدم معاه بفضلي صبحات المكتبة ديالو من أشهر المكتبات في المدينة. قولي بعدها شحال يمكن تقدري كان ربح في الشهر؟ تكلمي.
0: عارف درهم على الأقل.
1: غير 500 درهم.
0: كيفاش 500 درهم في الشهر؟ شنو غادي يقضي لك هذا المبلغ؟ وانت كيف قلتي 9 ديال النفوس؟
1: تماما. الحقيقة فيما كنطلبوا منه يزيد لي في المرتب ديالي كيبدا كيبكي وكيشكي وكيعمل ودن من طين واخرى من العجين، وما كنسمع منه غير صبر صبر صبر. لكنني صبرت صبرت حتى عيلت، واخيرا اكتشفت انه بدا كيبني العمارات على كتفي. المهم في هذا الوقت لما اكتشفته كيحتكر مجهودي طالبته بالزيادة، وهنا حصل بيناتنا سوء التفاهم معه، وبديت كنغوت. جا هو اتهمني انني كنسرق وطردني من

0: انك ما قلتليش علاش باغي 10000 درهم.
1: انا جايك الهضره. واحد مراق لما تخاصم معاه اعترف لي انه بدا تجارته ب 10000 درهم. انا فكرت حتى انا نبحث على 10000 درهم باي وجه كان باش نعمل حتى انا مشروعي، يعني نشري الكتب ونعمل مكتبه، وانا عندي امل كبير في الله باللي غادي ننجح في مشروعي.
0: الان فهمت، ولكن
1: شنو كنت باغي تقول؟
0: ما كيبانش عليك انك فعلا لس.
1: فعلا عمري ما كنت لس، ولكن اللي تهمي المعلم ديالي بالسرقه وداك يغوت في الشارع والناس كتسمع انا اللي سرقته، جاتني فكره وقلت مع نفسي بما ان الناس كذبوني هو انا وصدقوا هو، علاش اللي ما نسرقش حتى انا مبلغ ديال 10000 درهم ونعمل جري مكتبه ونخدم معايا الناس ونبدا نحتكرهم ونعمل على ظهرهم العماره حتى انا باش لما نصبح غني عاد الناس تبدا تحترمني.
0: في الحقيقه انا كنعذرك وكنقدر موقفك، ولكنني ما متفقاش معاك على هالشي. ما كنقول شي هادشي لانني كنتهرب باش ما نعطيكش القدر، لكن ثق بيا انني غادي نعمل كل جهدي حتى نحصل لك على هذا المبلغ واخا يكلفني اللي كلفني. انما ما عمري ما غادي ننسى انك لص حصلته في بيتي.
1: في الواقع انا متفق معك، ولكن اللي بغي انايا ماشي هو انني نكون نبيل او سمعتي طيبه، اللي بغي هو نحصل على المبلغ باي طريقه، ولما نحصل عليه وينجح المشروع ديالي ونصبح غني انا عندي اليقين ان الناس غادي تحترمني وغادي توصفني بالنبل والكرامه.
0: كنخاف شي نهار تندم على هادشي اللي كتقول. اصبر اصبر بالله يا ابا، انتظر اني كنبدل حوايجي. واخا بلاتي نبدل حوايجي. طيب
1: شكرك يا أنيسة، راك نقدت حياتي.
0: خاصك تمشي بحالك الآن.
1: تماما تماما، عندك الحق عندك الحق، قبل يمشي يعاود يرجع.
0: يرجع ليش غادي يرجع؟ يا ربي شحال فاضي هذا الرجل.
1: ياك ما هذا الرجل هو اللي كيتشرف عليك؟
0: فين غادي نمشي؟ ولين غادي نهرب منه؟
1: احكي لي مشكلتك يا أنيسة، احكي لي مشكلتك حتى انا احكي لك مشكلتي، يمكن نوجد لك حل من هذا العذاب اللي كتعيشي فيه، وثقي انني غادي نحفظ سرك. شحال كيصبح الانسان سعيد لما كيحكي همومه لانسان اخر. راني غادي تكون سعيد، ثقي بيا.
0: لكن اش من حيله تنفعني؟ بالحق انا حتى حاجه ما بقات كتصدمني
1: يا انسة. حقيقه ما عنديش الحق ندخل او نطلع على مشروعك او مشاكلك، ولكن من واجبك كانسان كيحتم عليا نحميك من هذه الورطه اللي انت فيها، اذا لازم تحكي لي مشكلتك.
0: غادي نحكي لك. انا ما كيهمنيش نعرفك أو نعرف مؤهلاتك أو صفاتك، كل ما كهمني أنك إنسان يمكن لي نحكي له السر اللي يمكن يخلقني. أولا هذا الرجل اللي كان عيته ببارة ماشي ببارة، أنا ببا مات هذي 8 سنين، كانت عني ديك الساعة 13 عام، ومدى زعام على موت ببا حتى تزوجت أمي بهذا الرجل، وكانت أمي ديك الساعة بقية شابة ومحافظة على جمالها، لهذا فضلت تزوج بس تنجع على الأقل من كلام الناس. أما أنا مباشرة بعد زواجها دخلتني داخلية، ومن بعد ما بقيتش في المدرسة الداخلية أصبح من المفروض نعيش مع أمي برجلها، وأصبحت كان عيط لبا، وكان هو لما كنت صغيرة كيعطف عليا ومهلي فيا، ولكنني لما أصبحت كبيرة لاحظت أن سلوكه تغير معايا تماماً.

0: وصبح كيعطف عليا عطف ماشي بحال قبل بنته بالعطف.
1: ما عمرك حاولتي تبعدي عليك بشي طريق من الطرق؟
0: عييت ما نتعامى ونتجاهل ونعمل بنفسي ما فهمت والو، لكنه ما فهمش راسو، بل سلم التلميح وبدا بالتصريح كيغريني بهدايا ثمينه. قال لي باللي هو مستعد يضحي بكل امواله من اجلي، حالي لا انا بضاعه او صفقه من صفقاته التجاريه.
1: هذا مريض الاعمال يا حسره.
0: نعم هكذا كيسموه ديك اللي كياخذوا المال من الاعمال وكيخليوا الاخرين الاعمال بدون المال.
1: هذا النموذج من الناس حالك السيد اللي كنت خدام معك.
0: ارجوك ما تفكرنيش مشكلتك، اسمع مصيبتي انا الان. هذا الانسان ما عنده في القاموس ديالو غير الجواهر والفلوس، وما كيعرفش باللي كاينه الحياه وكاين ما هو اسمى من كل حاجه من جوهر ومن الفلوس. هادشي ما عمري ما حاولت نفهمه.
1: انا فعلا مقدر موقف انت فيه يا انسه، انما كان خاف غير يكون
0: كما تخاف عليا، لاني كندافع دفاع المستميت. كان خاف غير ينتصر عليا لانني في موقف محرج، خصوصا ملي كيتجرأ عليا.
1: وما عمرك حاولتي تخبري امك؟
0: كيفاش بغيتي نخبرها وهي كتثق فيه ثقه عمياء؟ كيفاش غادي تكون لما تثق الخبر ثم هي فقيره ما عندها اللي يعولها؟ وهذه هي نقطه الضعف ديالي، هذه هي النقطه اللي كيستغل هذا الفضيح.
1: هذا اذا انسان سافل سافل.
0: حاولت نبعده عليا باي طريقه، بدا كيهددني انه غادي يعمل شي فضيحه في الدار ويطلق امي ويشردها، وانا وحدي كيف كيقول لي نقدر نشري ساعتها ونحميها. ولما بديت كنستعطف وكنبكي مشى في حاله ووعدني باللي غادي يرجع لعندي ديال اخرى، وباللي كيتمنى ما يلقى معايا حتى شي صعوبه. هذه هي حالتي معاه، اش غادي نعمل؟ نصحني حتى حد ما زعمت نحكي له غير انت، ساعدني. المعيشه في هذا البيت اصبحت مستحيله، وحتى الخروج منه ماشي سهل، وحتى الزواج اصبح من المستحيل، لانه كل واحد تقدم يخطبني الا وكيرفض وكيطردو. العزاء الوحيد اللي اصبح عندي هو المصحف اللي كنقرا فيه بعض الايات كلما فقدت الامل.
1: ما تبكيش يا انسه ارجوك ما تبكيش، ماشي دموعك اللي كانوا لازم يسيروا، بل دم داك الشقي. اسمعني مزيان، واش باغيه شي حل لمشكلتك؟
0: انا هو
1: الحل، هو قتل هذا الرجل لما يرجع. نعم غادي نكون انا مخبي له هذا اللي صار هذا، وغير غادي يظهر هو غادي نضربو بهذا الكرسي هذا ونخرقو بيدي، غادي نسرق جميع الجواهر ديالك ونهرب. وانت ديك الساعه بدا كتغوتي وكتقولي شدو ليس ليس ليس، وكنظن بالطريقه هذه غادي نوفر لنفسي حياه سعيده، وغادي تكوني انت ارتحتي من هذا الشقي وتعيشي حياة سعيدة وشريفة.
0: شريفة واش حماقتي؟ واش انت مقبل على ارتكاب جريمة وكتقول لي انني غادي نعيش حياة شريفة؟ ثم كيفاش انت يسمح لك ضميرك بارتكاب هذه الجريمة؟
1: كيف رضيت لنفسي انني نكون لص؟ علاش اللي من اجل انسانة شريفة ما نكونش قاتل؟
0: لا الا اعتبرتك لص بدخولك لبيتي ما نقدرش نشوفك مجرم.
1: كيهمك انني نكون رجل شريف؟
0: طبعا
1: ولو في مثل ظروفك وانت معرضة للخطر.
0: غادي ندافع على نفسي ونبقى ندافع حتى لاخر رمق في حياتي، لكن ما كيخصنا شيء نفقدو شرفنا دفاعا عن انفسنا.
1: انت مازال صغيرة كتغطي بالكلمات بينما الاخرين.
0: نعم صبر شوية ابا، هاني ما جاي نفتح لك الباب. يلا هرب هرب طويلة من هاد السرجم بسرعة.
1: غادي نبقى غادي نبقى هنا وغادي نفذلك شي لغتلك
0: لا شي فراسك. لا لا أرجوك ما تعمل حتى حاجة، زوقها فيك.

0: كسمع بحالي لم هكش حد دخل.
1: شفتك مازال بحوايج الخروج. قل لي مع من كنتي كتهضري؟ بحال الا سمعتك كنتي كتكلمي مع شي حد.
2: على ما قلت لي شي بلي غادي ترجع.
1: طبعا بصح يا وفاء كنتي كتنتظريني حتى نرجع.
2: علاش كتقلب؟
1: لا غير كنت كنقول بلي زعما هاد الليله الساحره ما خصناش نضيعوها وكنت كنشم شويه ديال الهواء المنعش. في الواقع ليله جميله هذه، وزدتيها انتي رونق وزدتيها جمال.
2: عندك ما تجيش داك الكرسي.
1: علاش كاين شي مانع؟
2: غير حيت السرج بحداك والريح صعيب، خصوصا الناس اللي في المثل ديال السن ديالك.
1: شكون اللي خلك انني كبير السن؟ ومع ذلك كنشكرك على حرصك على صحتي. اذا مادام صحتي عندك عزيزة وكتهمك فحتى أنا كنهمك. أيوة هذا تقدم كبير وفاء. بلا شك بديتي كتفكري مزيان وبديتي كتقدري حبي لك. إذن اعترفي أنك كنتي مخطئة لما ما كنتيش كتبغيني.
2: أنا ماشي ما كنحبكش يا بابا، ولكن
1: بابا بابا بابا بابا واش بالعاني كيطعيني لي بابا؟ شحال مرة قلت لك بلي هاد الكلمة كتجرح إحساسي وكتبغي تبينيني زعما ما نصلح نكون غير اب ولا شنو؟
2: ارجوك ما تتكلمش بهذا الكلام، راني كنحترمك وكنحشم منك.
1: كتحشمي؟ انا كتعجبيني بزاف لما تحشمي مني، لان الحشومه ديالك كتزيد لك جمال على جمال. وفاء بالمناسبه راني كنت في الشارع هاد العشيه، دزت لعندك صاحبي الذهبي وخديت لك من عنده هاد العقد الجميل. عندي هادي شوفي. وشحال غادي يزيدك جمال على جمال لما يكون هذا العقد في صدرك. خليني نركبه.
2: ارجوك ما تمسنيش.
1: مالك على هاد الغوات؟ واش باغيه تفيق امك وتفضحينا؟
2: خرج، قلت لك خرج.
1: مالك كتفحدي خايفه مني؟ او غادي ناكلك؟
2: واش ما كتعرفش بلي هاد العمل اللي كتقدم عليه راه داني؟
1: عاوتاني رجعنا لهذا الكلام. وفاء راني تحملت اكثر من اللازم وديما كنت كنخرج بدون نتيجه. كنت ضعيف قدامك ولكن ثقي بيا، انا الان ما غاديش نخرج من هنا نهائيا.
2: صافي حدك تما.
1: خصك تعرفي بلي راني عندي جميع الاسلحه باش نصرعك.
2: كنعرف كنعرف سلاحك الدليل.
1: ها شنو كتقولي؟ الحق ما كاينلاش نسمعو، لانني كنعرف مسبقا بلي ما كيخرج من فمك غير العسل. العسل بالنسبه لي واخا يكون بارود.
2: احد ليك طلب.
1: تفضلي. ما هو؟
2: كنطلب منك تباعد من ساحتي.
1: ها قولي لي بلاش كاينه شي حاجه في حياتك.
2: شي حد في حياتي؟ شنو كتعني؟
1: يعني شي حد كتحبيه. قولي لي شكون هو، يمكن لي نعرفه.
2: عندي حتى انسان في حياتي كنحبه.
1: اذا انا اللي كاي. وفاء خليني نعمل هذا العقد في عمقك.
2: بعد مني بعد مني هاد الوحش بعد مني.
1: جميع الناس كيقولوا هادشي في الاول، لكن من بعد
2: اسمعي
1: وفاء. وفاء مالك على هاد الغوات؟ شكتي دابت الحيله. كيفاش نعمل على وجهك؟ شنو كتقصدي؟ مالك كتشوفي جهه الشجر؟
2: باش غير تقرب لي ما ميفتي منه.
1: بحالي لك نسمع شي صوت كيقرب.
3: وفاء
1: عملي براسك بحالي لا مريضة. يا ليل رحمي امك مسكينة، رحميها.
3: مالك اشنو وقالك؟
1: لا كيظهر لي بلي ضربها البرد ملي خرجنا من السينما، ولما سمعتها كتغوت جيت نشوف مالها. لا ربما سبحان الله تكون عيانة ولا شي حاجة. ما بغيتش نفيق.

0: مالك يا بنيتي؟ شنو وقع لك؟ ياك لاباس؟
1: لا يا ماما، حتى حاجه ما بيها، غير شي وجع كان فيها، يمكن ضربني البرد من اللي خرجنا من السينما.
0: باش كتحس بنتي نجيب لك شويه ديال الزعتر تسخني به.
1: ما كاين لاش، راني وليت لاباس.
0: ولكن شفتك باقيه ما حيدتي حوايجك، ارى نعاونك.
1: لا تعذبيش نفسك، دابا نحيدهم انا الراس.
2: غير خليها ترتاح شويه مع راسها. يلا يا فحنا، يلا دز.
0: غير سير، انا تبعك. تصبح على خير. سير
2: عندك تعطلي، ارجعي لغيرها. هي انا وفي حاجه للراحه.
0: قولي، ما بغيتي حتى حاجه بنيتي وفاء؟
1: لا حتى حاجه، غير شي اللي تنعسي. راكي عيانه
0: ديال من هاد العقد اللي هنا؟ ها؟ بلا شك هذا هو اللي هداه لك.
1: ايه امي،
0: وقيل عاد هاد اللي هداه لك، لاني عمري ما شفته عندك من قبل.
1: ايه امي، عاد اليوم
0: مبروك. مبارك مسعوده بنيتي، راك عندك بزاف ديال الجواهر بنيتي دابا.
1: ايه امي،
0: ما عمري يا بنيتي كنت كنوي قلبه غادي يتفتح بحال هكذا.
1: شنو كتقصدي أمي؟
0: بلا شك راك كتلاحظي عنايتو بك وفاء. و
1: نعم أمي، كنلاحظ أنه شديد العناية بيا.
0: حتى أنا بنيتي كنلاحظ هاد الشي، خصوصا من بعد ما جاك نص الليل لما سمعك كتغوتي.
1: لكن أمي كنفضل يقل من هاد الاهتمام ديرو بيا، ما بغيتش.
0: زعما هذا هو شعورك؟
1: شفتك ما كتصدقنيش، أو ما بغيتيش تصدقيني. إني كنقسم لك باللي هذا هو شعوري.
0: كون عرفتي يا بنيتي شحال أنا كنقاسم أجلك.
1: عارفة عارفة، كون عرفتي شحال كنتحمل من أجلك، من أجل سعادتك، من سعادتك وحدها هي اللي كتعطيني الأمل، وكتجعلني نبقى صابرة على اللي أنا فيه.
0: شنو هاد الشي اللي أنا كنسمع؟ أنا أنت لهذا الحد ماشي سعيدة هنا؟
1: سعيدة غير من أجلك أنت يا أمي.
0: مالك على نكرة الخير؟ على بغيتي يقفزك عاد تكوني على خاطرك؟ عاد ما كيعجبوك شي الكادويات اللي كيجيب لك بالمناسبة وبغير مناسبة، والحفلات والسينمات اللي كيديك لهم؟ عزك يا بنيتي باغيك أكثر من اللازم، غير أنت هي ما كتعرفيش. كيظهر لي بلي أنت كل ما كيهمو في حياته الدخلة كيسهول عليك، فخرجه كيسول عليك، والوقت اللي كيكون فرحان هو ملي كتكوني حداه وكيتكلم معاك. انا بعد بنيتي وفاء كنظن بلي سمحتي كل حاجه في حياته.
1: وانت يا امي واش راضيه بهذا الشيء؟
0: شنو كتقصدي؟ بعداني انا اللي خصني نسالك هذا السؤال.
1: انا امي الحاجه وحده اللي كترضيني هي ملي كنشوفك سعيده. قولي واش انت سعيده؟
0: شفتك كطولي في الحديث على سعادتي، كاع ما تشغلي بالك بيا، لانه كاينه بعض الحالات اللي كيخص الام ما تفكر غير في بنيتها، خصوصا وانتي الوحيده اللي عندي.
1: ياك
0: لكن يا بنيتي عندي ثقه كبيره في الله وفي شجاعتك، لان الحياه يا بنيتي كتفرض علينا بعض الظروف اللي ما يقدر غير الله وحده اللي يوجد لها الحل.
1: انا وتعالى،
0: وبما انك يا بنيتي انت موجهه امرك الله، لازم هو اللي غادي يفرجها عليك. حاولي تنعسي بنيتي، ريحي نفسك، خليتك على خير، خليت لك رحمة الله.
1: سبحان الله.

0: سمعتي كلامها؟
1: هي سمعت ولكن ما كنت موالي.
0: حتى أنا ما في الحقيقة الموقف ديال أمي غامض، باقي ما فهمت واش هي كتجهل أو كتجهل الحقيقة.
1: كنظن بلي كتجهل الحقيقة وحسبات هذا الاهتمام اهتمام أبوي.
0: كنخاف غير تكون عارفة كل شيء وكتجهل براها.

0: علاش اللي ما تقولش هاد الام المسكينه عارفه كل حاجه وما عارفاش كيفاش تتصرف، او كتخاف تخلق شي مشكله كبيره اللي تشتت الشمل ديالنا. كنعرف باللي امي مراه متدينه بزاف، وربما هاد الشيء هو اللي خلاها كتحتفظ بسرها وكترجع امورها لله سبحانه وتعالى.
1: المهم خلينا الان من كونها عارفه او ما عارفاش، خاصك انت الان تحددي موقفك وتقرري بالضبط اشنو باغي تعملي.
0: بغيت كنشوف الان غير حاجه وحده، وهي ان وجودي في هذا البيت اصبح من المستحيل. المهم كيف ما كان الامر، انا على يقين ان عمر شجاعتي ما غادي تخوني، وعارفه باللي خصني نوضع حد لهاد التصرفات ديال هذا الرجل. انما الحاجه الوحيده اللي كتالمني هو انني كنخاف تكون امي على عين بكل شيء وساكته وكتعذب. لازم حتى هي ما نوجد لها حل. شنو رايك؟
1: انا لما وجدت لك الحل منعتيني من تنفيذ الخطه ديالي. اش نقول لك؟
0: ما تفكرنيش. لما مديتي يديك لذاك الكرسي باش غادي ترتكب الجريمه ديالك، حسيت بروحي باللي غادي تخرج من محلها.
1: انا لما شفته ما تدير صدرك باش يلبسك داك العقد، حسيت حيله النار شعلة في قلبي. ولا موتك البال لي حسم حياته، خصوصا وانك وليتي عندي عزيزه من زيلتك.
0: كمل، مالك سكتي؟
1: لا والو، غير بغيت نقول زعما من زيلت اختي. المهم انني بديت كنعتقد باللي افكاري بدات كتغير، خصوصا مع
0: لكنني كنظن بلي عمرك ما كانت عندك روح شريرة. لو كانت الظروف هي اللي كاين اللي كانت غادي تكون سبب انحرافك، كتسمح؟
1: كنت بالفعل غادي نحرف، لكن كان حاسس بلي لازم حتى ثمن هذا العمل اللي كنت غادي نعمل له كنت مقدم عليه، لازم ما ندفع ثمنه في يوم من الايام.
0: مش الان كل شيء، تذكر فقط اني انقذتك في الوقت المناسب، وخصك حتى انت الان تنقذني.
1: قولي لي واش بصح غادي تسمعي نصيحتي اللي غادي نقول لك؟ ها؟ غادي تسمعي نصيحتي؟
0: تفضل، شنو عندك؟ قول.
1: قبل ما نقول لك بغيتك اولا تسمحي لي نلقى عليك واحد السؤال.
0: علاش لا؟ تفضل.
1: واش كتثقي بيا؟
0: ما عرفتش، لكن إلا حسيت بالشعور الداخلي كيخاطبني وكيقول لي انتق بك غادي انتق بك.
1: يلا عاملي حوايجك في الشنطة وتبعيني.
0: لاين؟
1: تمشي لدارنا مع أمي ومع أختي، واخا حنا يا غير فقراء كنتمنى باش تقبلي علينا.
0: واش كتظن أن هذا حل؟ أنني نمشي نعيش على عليكم؟
1: غير مؤقتة، غير مؤقتة، حتى نحتك على عمل.
0: نحس باللي عندي رغبة في العمل.
1: كان فهم شنو بغيت تقول، لأن أنا كنت تلقاو فكرة واحدة وكان شاركوا في ظروف واحدة. ما نعرفش واش تصدقيني إلا قلت لك ظهر لي أخيرا أن أمتنا أنا وانتيا ما يصلح لهم غير العمل الشريف.
0: نعم،
1: كنظن من السهل توجدي عمل شريف في محل تجارة.
0: كنفضل نخدم في مكتبة.
1: ها؟ حتى انت عندك نفس الميول؟
0: ايه.
1: اذا ما كاين مشكل، هاد الميدان ميداني وكنعرفيه بزاف. بحيث الا سمحتي لي نسرق لك غير جوهرة واحدة من هاد الجواهر اللي عندك، غادي نقدر نعمل مكتبة هائلة وتخدمي معايا انت كموظفة.
0: كل شي نسمح لك بيه تعمله، من غير الجواهر والهدايا ديال هاد الوحش ما غادي ندي معايا حتى حاجة من غير حوايجي الضرورية.
1: تماما، هادشي اللي خصنا نعملو.
0: انا فرحانه اللي رميتي افكارك الباليه وسمحتي في مشروعاتك القديمه. ثق بيا اخاي انه ما كاين ما الد من الانسان يكون عايش بشرف.
1: لاحظ انك بديتي كتناديني باسم خاي، في الواقع انا سعيد. سعيد
0: علاش؟ لا علاش، ماشي انا ولا انت من نفس الروح؟
1: اذا جمع حوايجك ويلا معايا.
0: بغيتي نمشي معك دابا؟
1: معلوم معلوم دابا، لكن بلاتي عندي واحد اقتراح.
0: قول ما تخافش.

0: إذا سمحت فيه أنا بخوخ ولو سخيف.
1: ما تخافش قول.
0: لا لا ما غديش نقول بلاش كان فقدت عقلي على إثر هذه المفاجآت اللي عشتها في الليلة هذه.
1: تفضل.
0: الحقيقة أنا إنسان ما كيعرف غير مغامرات.
1: تفضل قول لي كتفكر فيه.
0: حتى واخا الكلام اللي غادي نقول ماشي معقول.
1: غير قول.
0: كيدور في راسي الآن أنني لو كان بحصلت من شي جديد كان حاول نسرقك كنت غادي نتقدم ونطلب يدك.
1: تطلب يدي؟
0: لا غير بغيت نقول زعما باش نحميك ونكافح من أجلك وهكذا ما غاديش تعرضي نفسك لكلام الناس. اسمحي لي على هذا الاقتراح الجنوني وكنطلب منك المسامحة لأنه من سوء الأدب أنني نتجاهل الفارق اللي بيني وبينك.
1: حقا كاين فرق كبير بيناتنا.
0: فعلا فعلا لدرجة أنني كيخصني نفقد الوعي والبصر ديالي باش ما نشوفوش.
1: إذا كان غير من الناحية العائلية حتى بو الله يرحمه كان غير موظف بسيط.
0: حتى بو الله يرحمه كان نفس الشيء.
1: أما من الناحية الثقافية ما وصلت حتى للجامعة.
0: حتى أنا.
1: ومن الناحية الأخلاقية ما عمرني ما حاولت نتنازل على شرفي.
0: أما أنا مع الأسف
1: هذا هو الفارق الوحيد اللي بيناتنا.
0: اسمحي لي أختي لا نجدك باسمك وفاء. كان عهدك أنني غادي نكون طول حياتي جدير بك.
1: كم صدقك.
0: إذن يلا هي بينا يلا هي بينا. ومن هذه اللحظة هذه حياتي صبحات رهن إشارتك وغدا في الصباح إن شاء الله نمشي عند العدوى.
1: عاوني لجوجة الشنطة ديالي.
0: أه.

0: واش واثق انني ما غاديش نكون على حياتك؟
1: معلوم واثق، لانني غادي نكون من الان اشرف واسعد انسان على وجه الارض. نسيت نخبطك شي بواحد خبر مفرح.
0: ما هو؟
1: هو انني غادي نحصل على هذا المبلغ بعرض كتابي باش نحقق مشروع المكتبه ونعيش انا وانت سعداء.
0: حتى انا نسيت ما قلتلكش بلي راني طباخه ماهره ولو بامكانيات بسيطه. كنعرف كذلك نخيط مزيان. واش ما لاحظتيش ان بيتي منظم مزيان؟
1: فعلا
0: انا عندي اليقين ان بيتك غادي يكون منظم احسن مني ولو كانت غرفه فوق السطح.
1: وغادي نقتص شويه مصروف، خصوصا وانني ما كندخل ما كنعمل حتى حاجه. ودوك الفلوس اللي غادي نوفرهم غادي نمشيو بهم السينما مره في الاسبوع.
0: علاش اللي ما نمشيوش مره في الشهر؟ خصك تكون معتدل والا غادي نعطيك درجه التقشف. علاش مثلا ما نمشيوش للمزاهه اللي ما غادي تكلفنا حتى فرنك؟ خلينا من داكش الان ويجي تعاوني في الحوايج وما تبقاش هكذا مربع يدي. يلا سربي راسك قل لي بعدا.
1: صافي حاولش تصوم. نعم
0: شنو سميتك؟ كل شي تكلمنا فيه وبحثنا فيه إلا سميتك هي اللي نسيت. ما سمولتك شي على سميتك.
1: أحسن لك ما تعرفش سميتي. وإن كان عكس ما كيوقع الناس ولا أجي ما فيها باس تعرفي سميتي. اسمي أحمد.
0: أحمد؟ الله شحال كيعجبني هذا الاسم وشحال كنت كنتمنى نتزوج براجل اسمه أحمد. كنتمنى كذلك نولد ولد ونسميه أحمد. عرفتي علاش؟ كان كيعجبني هذا الاسم على ود با الله يرحمه كان سميتو احمد. يلا يا احمد شوف واش ما نسينا حتى حاجه. عطيني بعد داك المصحف.
1: ايه ولو اول شيء لمست يدي لما دخلت لهذا البيت هو هذا المصحف.
0: احمد
1: مالك والله
0: الآن لما أعطيتني هذا المصحف تذكرت أمي. كيفاش نخرج معك هذه الساعة وأمي ما سيقة أخبار؟ لا لابد ما نكمل هذه الليلة في الدار حتى على ما يصبح الصباح.

0: مشيتي تضيفيه عند عائله بكر.
1: هادشي اللي غادي نعمل.
0: اذا غنخليك انا وفاء. انما فين تلقاو غدا؟
1: اجي من بعد الظهر ملي يكون داك الراجل غايب من الباب الكبير طبعا، وقول الخدامه باللي جبتي لي شي كتب.
0: وعلي اذا غدا في الصباح ان شاء الله وفاء. وعندك تنساي باللي راني خطيبك امام الله.
1: ما عمري ما غادي نمسي احمد. شنو كتعمل؟ غادي تخرج من السرجم كيف دخلتي منه؟
2: معلوم مني وقت نخرج
1: طبعا من الباب، لانني ما نرضاش خطيبي يخرج من السرجم بحال شي لس. يلا تبعني باش نخرجك وغير بالشويه بلا صداع.
3: فين كنتي بعدا؟ وشكون هذاك اللي خرج في هذه الساعه معك؟
1: واش باغي تفيق امي عاوتاني؟
3: جاوبيني على سؤالي هو الاول، وقولي لي شكون هذاك اللي كان معك.
1: اه يا ربي
3: كنشوف سباح واحد غادي في جهه الشرطه. هذا لس.
1: لا ارجوك.
3: هذا لس هاجم على بيتي والهجم يموت شرع.
1: ارجوك
3: هاي البندقيه.
1: لا ماشي لس. ارجوك خليه ماشي لس. يا رب تنجي، يا رب تحمي. أحمد قتلتي يا ظالم الدم.
2: وفاء
1: أحمد مالك؟ مالك عاود رجعتي؟
2: ما تغضبيش يا وفاء، هذه آخر مرة كنت تسلق الشرجم غير باش نشوفك.
1: دم قتلتي يا ظالم قتلتي.
0: قتلني ولكني دفعت الثمن ديال زلتي.
1: يا ربي شحال غالي الثمن اللي كندفعو باش نعيشو شرفاء.
4: من مسرح المجتمع كنتم أيها السادة والسيدات في الاستماع إلى مسرحية المكتبة. اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان، ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج الهشمي بن عمرو.

0: دائما كريستينا إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على موجة 9.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، النشر المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وصبر لأغوار الثقافة الحسانية.

اشواقي ارتي علي ملك ضدي انا ومعاك يا اشواقي ارتي علي.

يا شوقي ارتي علي ملك خطي انا ومعاك. يا شوقي ارتي علي ملك خطي انا ومعاك. يا شوقي ارتي علي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحار والاستجمام أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كي يستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة دخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى، من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان أو اسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابة في هاد المبادرة مستمعاتنا مستمعي الكرام أن الهدف اللي سطروا أصحاب هاد المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنتحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذه الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها، وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم، وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام كيسعدني كتير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة، والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي، السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال

0: ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد الثقة في النفس، فتبارك الله. إذا بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنت العباسي، هي عضو المنظمة قاعدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
1: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الدخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم متي ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل تركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
1: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، الروح تطوع، يعني كنت منخرطة في عسر من الجمعيات والمنظمات، واستوقفني الحال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الدخل وادي الذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت في الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذلك البهجة وذلك الامتنان وذلك الفخر وجوه أولياء الأمور كأباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: فخر وسعادة.
1: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
0: رئيسة المنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي، ما شاء الله عليها،
1: تبارك الله، ما شاء الله
0: بأفكارها.
1: صحيح
0: مبادرة،
1: صحيح نسلم عليها من ذا المنبر، وأكيد يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل سي محمد فضل.
2: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وجه الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني كما عندي مولي رسالة يعني عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة، وحتى السادة القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا.
0: كيف تكون
2: والله عن يعني القاضة اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
0: انتم ما كتنوبوا عليهم.

0: طبعا لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك، قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوى.
1: بالنسبة للمنظمة
0: نعم
1: وانضمام لها،
0: نعم
1: صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذه المنظمة هي الأخت بنتها، لأن عددي عدوة جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بها هذه المنظمة. صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني دخلت وتعرف على هذه المنظمة، بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم الذي يعني نقدر نستثمر فيه ونستثمر في قدراته،
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
1: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم. نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنو أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
2: اليوم الأول واليوم الأخير، الأطفال اللي كانوا في تكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا، طبعا هذوك الاطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشه ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت؟ كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بانفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقه بالنفس.
0: صحيح، او لا ما كانوش طابين باش انهم يواجهوا الناس والجمهور.
2: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم، نجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الايام نجبرهم ما شاء الله عادوا يتكلموا، عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
2: هي حاسين بداك التغيير والمسناه، ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل.
2: فهمت؟ كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم،
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون والتضامن والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا ايجابي جدا.
2: طبعا طبعا، الثقه في النفس. وواحد القضيه مهمه عنه زرعناها فيهم عنه مثلا يتقبلوا رؤوسهم كيف ما كانوا هم.
0: جميل، صحيح،
2: فهمت؟ يعني كما كان مثلا اعرج، كما كان اعور، كما كان، خاصو يتقبل راسه، لان البدايه كتبدا من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح. والانسان الا ما اعطى قيمه لراسو ما يحاني ان يكسبها من الاخر. اذا سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال انك تجاوبي عليه، ناخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل ان شاء الله.

0: إذن كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال، فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير
1: في نهاية الأسبوع.

0: صح أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر.
1: جميل.
0: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس، كتلاحظ واحد تغيير كبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا، كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
1: وعادي،
0: وهذا شيء عادي جدا.
1: استفدوا من شيء ورشة.
0: صحيح.
1: وهذا هو الدور ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال الأطفال اللي هم الرجال والنساء ديال المستقبل.
0: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها. زائد نقطة روح الفريق،
1: هذا مهم
0: جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي، شي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة، والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو روح الفريق.
1: داكشي اللي كنتو،
0: ولكن
1: ربما اظن ايضا في عامل مهم اليوم، وهو حتى شخصياتكم انتما كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هاد الورشات، طريقه وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لان تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به داك الاخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الاطفال معكم تعامل ايجابي، وهذا كيرجع لشخصيتكم. هنا نبغي نرجع لك بنات تنتي، كيف تعرفي صاحبه افضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظه فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الايام اللي سابق داك العرض. شنو هي القصه اللي كتختصر رحله هذا المنتوج منذ ان كان فكره بدره الى صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا احنا يا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقول، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة. صعب يعني رغم الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة، ويعني باش نستمر. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة، ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني إحنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف يعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله على ان استمرينا وحصلنا الحمد لله على افضل منتوج للورشات.
1: نعم. طيب سي محمد فضل، في الحقيقه كلما نظرت اليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصه ما شاء الله عليك، ان كنت القائد المؤثر. هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحه لكل من ينظر اليك. انت عندك هذه الصفه ديال القائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشن هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي؟ لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

0: هو بلاي ستور. فرصة أحسن فرصة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

قول الناس على حمل وجاك قول الناس على حمل وجاك الكل فضول المدلول الكل بالفضول المدلول يكون مدح رسول النجاة الكل بالفضول مدلول والكل ليه هو الفضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أغنية مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: الجلال والجمال.

والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور

0: الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى

وبالوالدين إحسانا. ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء، وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبع لأبواب الثقافة الحسانية.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا أسرع تنياز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومات الفوق. أسرع تنياز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيش تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.asratanyaz.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق أسرع تنياز. أسرع تنياز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمه احمد ما كان صاحبك اي
1: الوقت يجي نعول على شي وثيقه اداريه نعول على قهوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا مسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: وما انت شنو درتي
1: هو ضريبي كيفاش غندير انا باغي نخطي غار عادي باش نتعلم من طلوع الهبوط
2: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
2: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة

0: في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة،
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: على الموجة 89.3 FM.

0: sen farza.
1: صحتنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبة

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

0: من الضروري أيضاً أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير الداخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
3: في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى الراديو إذاعة الداخلة في فصل صيفي يفتح فيه البحر ذراعي للباحثين عن لحظة صفاء، فصباحكم صيفي جميل تملأه البهجة ويعطره الأمل.

سواء كنتم تقضون عطلتكم الصيفية على شاطئ البحر حيث تمتزج زرقة الماء بزرقة السماء، أو على ضفاف الوادي، أو متنزهين بين أحضان الطبيعة في البادية، نحييكم ونقول صباحكم نسمات جو عليل وقلوبكم عامرة بالفرح.

حين يرسل البحر نسماته والشمس أشعتها إلى البادية والبحر للمدينة، وحين تتسلل أشعة الشمس إلى تفاصيل الصباح، يحلو اللقاء بكم مستمعينا الأعزاء. فمرحبا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.

وهنا بالداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث للبحر حكاية وللصيف حكايات. نلتقي بكم لنصنع معا من هذا الصباح فسحة من الأنس والكلمة الطيبة والموسيقى الجميلة. فخذوا من الصيف صفاء سمائه، ومن البحر سعة صدره، ومن الصباح إشراقته، واجعلوا يومكم أجمل مما تتمنون.

ورائع أن أيام الصيف الطويلة تتسع فيها المساحات للفرح، فدعونا وإياكم نمنح هذا الصباح شيئا من البهجة وشيئا من الموسيقى، ولكن كثيرا من المحبة والوفاء.

أكيد مستمعتنا مستمعينا الكرام، الصيف هنا وهناك، ليس حرارة وشمسا فقط، إنه بحر ونسيم، سفر ولقاء، ذكريات وأحلام، وأنتم أجمل ما يكتمل به صباحنا عبر الأثير الداخلوي على الموجة 89.3 FM.

فلنستقبل هذا الصباح بروح صيفية خفيفة، لأن الحياة تكون أجمل وأفضل حين نمنحها فرصة جديدة كل يوم. لذلك من الداخل مدينة البحر والامتداد ومن أثير إذاعتكم الفخورة بوفائكم، نحييكم بتحية صيفية دافئة هادئة، ونفتح معكم صفحة جديدة من صباحاتنا الأثيرية التي تزداد جمالا وإشراقا وبهاء بحضوركم هنا من الداخل الدافئة الهادئة التي ألهمت الشعراء والفنانين والمطربين، فتغنوا بهذه الجوهرة الزرقاء واللؤلؤ الأطلسية مدينة الداخلة، وأكيد دنيا بطمة خير مثال.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يهل الداخل.
1: لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلة، واللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين نكسر رتابة الأيام، يأتي الصيف كل عام لا ليعلن ارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما ليقول لنا بلغة هادئة: آن للأيام أن تغير إيقاعها قليلا. فبعد أشهر من العمل والالتزام والمواعيد المتشابهة، يأتي هذا الفصل كأنه استراحة تمنحها لنا الحياة لنكسر شيئا من رتابة الأيام، ونستعيد ما أرهقته أشهر السنة منا. طوال العام نمضي في إيقاع متشابه، صباحات تتكرر، أعمال ومسؤوليات، مواعيد لا تنتهي، حتى يخيل إلينا أحيانا أن الأيام تتشابه وأن الأسبوع هو نفسه الأسبوع التي سبقه. ثم يأتي فصل الصيف فتتسع فسحة الوقت وتخف وطأة الروتين، ويصبح للصباح طعم آخر.

ونكهة أخرى، وللمساء حكاية أخرى. في الصيف لا نحتاج دائما إلى سفر بعيد حتى نغير مزاج الحياة، فقد يكون كسر الرتابة والروتين في جلسة عائلية طال انتظارها، أو نزهة قصيرة، أو اكتشاف مكان جديد، أو لقاء صديق غاب عنا، أو كتاب ظل مؤجلا، أو لحظة تأمل أمام البحر ونحن نترك للنسيم مهمة ترتيب ما بعثرته في داخلنا أشهر طويلة. فكسر الرتابة لا يعني أن نهرب من حياتنا، وإنما أن نمنحها نافذة جديدة يدخل منها الضوء. والصيف فرصة لنستعيد الأشياء الصغيرة التي سرقتها منا عجلة الأيام وضغط العمل والظروف، أن نمشي دون استعجال، أن نضحك من القلب، أن نلتقي بمن نحب، وأن نترك للروح بعض الوقت كي تستريح من ثقل المسؤوليات. ولعل أجمل ما في الصيف أنه يذكرنا بأن الإنسان لا يعيش بالعمل والواجبات وحدها، بل يحتاج أيضا إلى فسحة يتنفس فيها، ووقت يفرح فيه، وذكريات جميلة يحملها معه حين يعود إلى جدية الحياة من جديد. فلنجعل من صيفنا هذا فرصة للتجديد لا للفراغ، وللراحة لا للملل، ولصناعة الذكريات لا لانتظار انقضاء الأيام. ولنخرج من الصيف وقد استعدنا شيئا من خفتنا وشيئا

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالموروث الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي دعوة كعادته، مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا على حافظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدت هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهه له الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغير يورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد الحسن أهل صعيدي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب كيف شرط في البداية سي أهل صعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن دور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إلى سمحت أشنه الفرق بين هذه المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: والجحفة، وعندنا الخطير وأشقاء. الله يجزيك.
1: الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لأن نتكلم مطول شوي في الرحلة، قضية الرحلة، ولكن قبل ذلك لهن نذكروا الترحل.
0: صحيح،
1: هي سمات الرحلة من أجل الترحل.
0: صحيح، نعم.
1: ومن ذاك الاسم اشتقنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند أهل البوادي.
0: صحيح، نعم.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في أي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا أو في الأقاليم الصحراوية المغربية، هذه كيف الصمار والجدور والعيون والداخل،
0: إذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات،
0: نعم.
1: من درى يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا
1: بين
0: الرحلة وأراقن والجحفة والخطير وشقار.
1: تماما، أراقن والجحفة والخطير على الطفلات الصغارات دائما،
0: نعم.
1: وشقاب المرأة الكبيرة، الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين، يعدوه للعليات وصعيب تعدالوا شقابهم. منين عاد الشقاب تعدالوا سموه الشقاب.
0: جميل،
1: ويقالوا عن الشقاب. الشقاق، الشقاق الكريم.
0: وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار. كل شيء من الخشب، حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى مالي راقل من الخشب.
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من الترحل، وهي لا توجد في أي بلد من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذري البل، هي خاصة بالبل. الرحلة الصفة كيف ذري البل.

0: هذا النوع من التصميم العقول يعود اللي عند الروم معلمين يعود عندهم صحيح. ما فيهم ذاك من ذاك
1: ويلودوا الشيء يكون ممكن فيه
0: قبال مشيهم الاخوين دعانهم موريتانيا تعود دخلوا في فرنسا بين يصال دير 1902 وكانوا تعرف في السنغال والسنغال ملانة من البن وخلقها الموريتاني كاملة فيها فهمتك؟
1: نعم
0: ربما يعودوا اخترعوا اليوم النصارى الصناع التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا انتشرت في موريتانيا
1: نعم أيوة. طيب ومناش تعدل هذا الرحلة؟
0: بارك الله لا نقولوا لك خلق صدرايتين تعدل منهم هما التيشط احنا نقولوا تيشط صدراي تينا خشبهم تين ويقنين ايقنين هو عرف الصحراء هنا شيء
1: نعم
0: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين فهمتاك؟
1: نعم
0: وصنعت على الشكل ذريلبي وأعضائها لين يسمونهم كالآتي
1: نعم
0: الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت ومعناها المعاونة تسند ولادم من لورا باش ما يتقعون والرابع القربوص هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام
1: هذا باش التوازن ديال
0: توازن الإنسان فيها الإنسان
1: نعم
0: أبتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة خارج نوع من السباق تصلح له احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا ندير السباق الجمل على يبل زايد بن سلطان ومعانا كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط أمتاك وعماله ومن يشرف على السباق
1: نعم.
0: هذا 91 أمتاك حرموا علينا ركوب الرحلة لماذا؟ لأن البن لا يتوساد تعدل فيلة تناظرها كاملة ويعطوها كلمة تنطلق وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الرحلة ما تليق لهم ولا لا بد يطيح هي حرمنا الرحلة نركب اللاب الأكفال دائما
1: صح.
0: المهم الرحلة اللاب المشي البسيط الجمال الرابعة يعني رابعة الحوار ما تليق لها أي ولا يطيح قلنا على هذه الصفة الورانية والقربوص واحد اللي ورا واحد اللي قدام سند
1: نعم.
0: سند ولازم الورا اللي هي تنتفرت باش ما يتقعوا وهذا وأمراشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية قالوا أمراشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى وهناك الغربان هما كراهية هي اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سماهم الغربان حق هما العائلة الراحلة اللي يجوا على اللبدة اللي فوق الجمل وهناك شروط الراحلة
1: وفي شيء قالوا الشرمات
0: بالي زين حتى سؤالك زين أحمد الشرمات تنقال الشرمات الحاسي وتنقال الشرمات الجمل وتنقال الشرمات منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجة ويور هذا الشرماط شرماط الكماية الجقامة الشرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتسفلة وذاك كامل
1: وهذا مستلزمات
0: خليك لها مستلزمات والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقرفة والرشة هذا الشرماط الحاسي
1: شروط لي
0: الشروط الشرماط بحق شرميط يقول لك خارج شرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلف شنو عدل منه العدل من الحبال البن عدل من العقل وحبال النار في البوادي نديروا معهم شراويط
1: وهذو يعدلوا الصناع التقليديين
0: اللي هو شنو
1: اللي هاد الحبال هادو اللي
0: لا لا لا لا لا, لا علاقة لهم بالصناع التقليديين كل انسان كل آبل الابل هو صاحب الابل والابل جمع ابابله هي بمعنى جمع الابل وابل وابل فهمتك والابل هو صاحب الابل كل ابل يصنع هذا الشروط حيوانه
1: وفي ايضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الابل
0: هو الخبير الشرماط الزايده هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين والبهال. هذا شماط الناقة.
1: جميل.
0: قلنا كل واحد تحت من أمراشيك، فهمت؟ هناك الغربان قلنا هم من عائل اللي يشوف تحت الراحلة على اللي بدأ اللي فوق الجمل، وهناك الشرماط كيف قلنا. هما الشرماط هو الغرضة، هاي الحزامة تجي تحت الجمل تسكن الراحلة، والكشاط هو اللي يسكن به الغرضة بالراحلة.
1: وطبعاً كيكون جلدي هذا،
0: جلود دائماً جلود حقبة، وأسفل أسفل هو اللي تانى به زايدة، والخزامة هي الزمام اللي نخدم به الجمل. هذا هي قدس الراحلة. هناك التجليد، هناك الغشاء يكون من جلود الغنم، ولبس اللبدة اللي تحت الراحلة كذلك من الغنم أو البقر إذا نشمر جلود البقر الغنم، واللبدة فيها الحشو حق. المهم عن هذا اللي هم كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف أن الراحل يجلد عودها بجنب تلبن المدبوغة وراغنة ودباغها يعود بالزوايا والصلاحة والغسال.
1: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة الترحال، وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياة المتحركة، حيث يكون الجمل والرحلة ديالو بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي، شكرا لكم مستمعينا الكرام.

0: غذاء ودواء.
1: مرحبا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، فقرة غذاء ودواء لكيف وعدناكم في فصل الصيف ومنذ بدايته أننا له نخصها إن شاء الله ربنا الحديث ما دمنا فصل الصيف الوصفات عصائر طبيعية اللي هي منعشة صحية وكترطب أجسامنا وكترويها بسوائل وكتقوي المناعة. وصفة اليوم لهن نختار وصفة اللي شاركت بها مشكورة الحلواني سعاد التاقي من مراكش، وهي وصفة عصير المونغ والحامض وسكنجبير، أو في بعض المجلات كتلقاو المونغ والليمون والزنجبيل، ولكن الليمون كيقصدوا به الحامض. وهو هذا العصير ديال هذه الحلقة معروف أنه منشط ومقوي لجهاز المناعة. وبالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال هذا العصير، حاجتنا في مونغا تكون ناضجة طيبة ومقطعة قطع صغيرة، وحاجتنا أيضا في عصير ديال حمضة وحدام، وأيضا قطعة صغيرة ديال زنجبيل مبشور أو سكنجبير طري محكوك، وكاس ديال الماء وما يعود سامر حتى، ولأن الماء البارد عادة كيضر الجسم ديالنا، وإن كان فيه من يفضل أنه كيزيدوا مكعبات ديال التلج، تقريبا 5 مكعبات ديال التلج، ولكن كيف قلت أن دائما يستحسن أن نشربوا السوائل اللي كتنسجم مع درجة الحرارة ديال أجسامنا. وطبعا اختياري اللي بغي يضيف ملعقة صغيرة ديال العسل بلدي حر، وكيف قلت فقط هي اختيارية.

أكيد الطريقة ديال التهيئ هي بسيطة سهلة وما كتاخدش الكثير من الوقت. هذه المكونات كلها كيتم جمعها طبعا في خلاط وتخلط تقول المستمع الكريم حتى يصبح كريمي وبالتالي يؤخذ بالصحة والراحة. ودائما فاش كيقدموا المستمعات والمستمعين شي وصفة ديال العصير فأنا كنزيد في البحث أيضا أنني نعرف شنو هي الفوائد الصحية ديال كل وصفة. وبالنسبة ديال الوصفة ديال اليوم ففيها فيتامين سي عالي، فكيف تعرفوا المانجو والحامض هادو جوج ديال المكونات اللي كيقويوا المناعة ضد النزلات ديال فصل الصيف، وسكنجبير أو الزنجبيل هو مضاد للالتهاب وكيمنع الغثيان وكيحسن الدورة الدموية، والبيتا كاروتين مفيد للنظر والبشرة وكيحميها من الجفاف وكيعطي طاقة، وطبعا السكر الطبيعي اللي في الفاكهة أو حبة فاكهة المانجو كينشط بلا تعب. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام نتمنى لكم تمتعوا بالصيف وتشربوا عصائر صحية منعشة في الحمان اللي فيه العطش بسبب تعرق. بصحتكم وراحتكم.

فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة لا تزال متواصلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللحظة سنفسح المجال لمشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، حيث توصل البرنامج من الأخ الكريم علي الودياني من الداخلة بمجموعة أبيات في مجال الوصف، وبالخصوص الوصف اللي عنده علاقة بالغزل. إذن نختار من هذا المقاطع المقطع التالي، وفيه كما قلت ما يتعلق بغرض الوصف ولكن الوصف في مجاله الغزلي. تقول هذه الأبيات: كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، في رونق الحسن لا طول ولا قصر، الورد من خدها يحمر من خجل، والغصن من قدها يزهو به الثمر، تبدو رطيعتها والمسك نكهتها، والغصن قامتها ما مثلها بشر، كأنها أفرغت من ماء لؤلؤة، في كل جارحة من حسنها قمر. وهذه كما قلت، وهدف الحقيقة مقطع للشاعر عدنان أبو الريش، فشكرا للمستمع الكريم على مساهمته.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد أمس بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد الاجتماع أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو من عام 67-900 ألف. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أن ذلك سيحقق العيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما أوصى البيان بدعم صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم في مدينتهم من خلال توفير أشكال الدعم التنموي كافة وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في القدس وحمايتها. وفي هذا السياق جددت المملكة المغربية التأكيد على مواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، مجددة دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة، بما يعكس التزاما مغربيا ثابتا بالدفاع عن القدس الشريف والحفاظ على مكانتها التاريخية والحضارية. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى غاية 31 يوليوز. وأوضحت الوزارة أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية للحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وسيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من اليوم الخميس 6 غشت، وذلك عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض. في مستجدات الحالة الجوية ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد بمشيئة الله بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم غد الجمعة بحول الله، مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 44 و47 درجة، وذلك بعملات وأقاليم الرشيدية ترودانت، زاغورا، تطا، أسازاغ، سمارا، بجدور، وادي الذهب وأوسرد. في الأنباء الدولية، أعلنت إيران أمس التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي يقع في صلب المواجهة مع الولايات المتحدة. غير أن مصادر إيرانية أكدت لوسائل إعلام محلية أن إعادة فتح المضيق الذي تفرض إيران سيطرتها عليها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي سيتوقف على سلوك واشنطن التي تفرض بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالات الطوارئ الاقتصادية. إلى هنا مستمعين ينتهي هذا الموجز الإخباري. بعد لحظات ترافقكم الزميلة حنان عتمي في عدد جديد من برنامج اللقاء المفتوح، ترافقها بشرى بن عقا في الهندسة الصوتية ونوال الجعفري في الإخراج. متابعة ممتعة وشيقة أتمنىها لكم مستمعين، وشكرا لكم على حسن إصغائكم. أوقات طيبة، دمتم سالمين.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لتقديم الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في رحاب إذاعة الداخلة، منبر الكلمة الهاتفة والنافذة المفتوحة على مختلف المبادرات الثقافية والعلمية الجادة والهادفة لكي تساهم في صون ذاكرتنا الوطنية وتعزيز إشاعها. أكيد مستمعين الأفاضل، مخطئ وواهم من يعتقد جازما أن التراث مجرد صفحات من الماضي ومجرد مخطوطات نحفظها بين الرفوف، بل هو ذاكرة أمة وخلاصة تجربة علمائها ومفكريها وجسر يصل حاضرنا بماضينا ويمنح أجيالنا القادمة القدرة على معرفة جذورها والاعتزاز بهويتها. من هذا المنطلق مستمعين الأعزاء تأتي الندوة العلمية التي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسر تحت شعار إحياء التراث العلمي، وفاء للهوية وخدمة للوطن، وهي تظاهرة ثقافية وعلمية تروم التعريف بإصدارات جديدة وإبراز ما تختزنه من قيمة علمية وتاريخية، وتفسح المجال لفتح نقاش حول سبل العناية بالتراث الوطني وتثمينه وإتاحته للباحثين والمهتمين. يكننا نقدم إضاءات حول هذه التظاهرة الفكرية والعلمية القيمة. أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته ممنونا عضو هذه الجمعية المنظمة الأستاذ محمد الممون حيبلتي، وهو طالب باحث بسلك الماستر، عضو المجلس العلمي المحلي للعيون، وطبعا النجل بار وسليل أسرة حيبلتي العلمية العريقة. الأستاذ محمد الممون، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكرك أستاذي الكريم على هذه الاستضافة، وهي عادتك الطيبة كما ألفناك. وفي البداية أيضا أحيي الساهرين على مؤسسة إذاعة الداخلة على اهتمامهم بكل ما هو ثقافي، وأساسا بما يندرج في سياق الاهتمام بتأليف الكتب والمخطوطات التراثية والحرص على طبعها لتكون رهن إشارة المهتمين والباحثين والأكاديميين كذلك. والشكر موصول طبعا لكل من يتابع معنا هذه الحلقة من المستمعات والمستمعين الأوفياء لإذاعة الداخلة الجهوية.
0: نعم، ما شاء الله عليك. طيب أستاذ الفاضل، سبق ما نشوف الحديث عن هذا النشاط العلمي اللي أكيد عنده بصراحة مستوى أكاديمي كبير جدا، دور منك إذا سمحت أنك تعرف المستمعين، وخا ما شاء الله الجمعية عندها واحد صيت معروف، تعرف بالجمعية اللي منظمة هذا النشاط، أشنه أهدافها وش قد تعتلت من أهم الأنشطة، أي حاجة يقرب المستمعين من الجمعية الأستاذ.
1: شكرا أستاذي. أولا، جمعية حيبلتي هي جمعية تأسست سنة 2014، ولكن قبل ذلك لابد من العودة إلى سبب تأسيس هذه الجمعية. فهذه الجمعية هي الراعية للخزانة التراثية والتاريخية للشيخ محمد عبد القادر حيبلتي وأولاده، متواجدة بمدينة الداخلة. فكانت الجمعية كإطار قانوني لرعاية هذه الخزانة ولإتاحة الفرصة لكل من يريد المساهمة في تطوير هذا التراث التي تمتلكه هذه الخزانة العلمية لآل حيبلتي. بالنسبة للأهداف التي تأسست منها الجمعية، فهي تأسست أو كان هدفها هو خدمة هذا الموروث الذي توجد الذي تحتوي عليه الخزانة. فكان من بداية أهداف التي سطرتها الجمعية المساهمة في إحياء الذاكرة التاريخية والتراثية لجهة داخل وادي الذهب وعلى غرار غيرها من الجمعية.

0: والهيئات طبعا التي تشتغل، والحمد لله هنالك عدة جمعيات وعدة خزائن بالجهة، وكانت من أهدافها كذلك أن تقوم بجمع ما أمكن من المخطوطات والوثائق العلمية الخاصة بالجهة وغيرها الوطنية كذلك وحتى خارج الوطن، من كل ما هو مثلا من الجارة موريتانيا التي تحتوي أيضا بها خزائن يعني مرتبطة بهذه الجهة والحمد لله. كان من الأهداف كذلك أن تمد جسور التواصل مع مختلف الهيئات والجمعيات والمهتمين عموما بالتاريخ والتراث من أجل جمع ما تيسر من هذه الوثائق ذات الصلة باختصاص طبعا الجمعية اللي هو ما هو علمي وما هو تاريخي، مما دون في عهد المستعمر أو ما قبل ذلك المستعمر الفرنسي والإسباني من مخطوطات متعلقة بجهة الداخل وادي الذهب خصوصا وعلى المستوى الوطني بصفة عامة. من الأهداف البارزة وربما نعتبرها من أهم الأهداف اللي هو تسهيل مهمة الباحثين المهتمين بهذا التراث. الهدف الأساسي كذلك اللي هو خدمة الموروث العلمي لزاوية الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي رحمه الله وخزانته العلمية والتاريخية المتوفرة ولله الحمد. كذلك بذل جهود من الأهداف كذلك بذل جهود مكثفة لتنمية هذه الخزانة، والحمد لله ما عملنا عليه ليس ما نطمح إليه بل الطموح أعلى من ذلك، ولكن وصلنا ولله الحمد بفضل الشركاء والداعمين إلى مستوى لله الحمد الخزانة أصبحت غنية بأنواع المصادر العلمية وكذلك غنية بالمخطوطات وغيرها. كذلك إبراز على المستوى الوطني والدولي إبراز مساهمة جهة الداخل وادي الذهب في نشر العلم والثقافة في جنوب المملكة وغيرها من الأهداف التي ربما
1: أكيد هي كثيرة ذكرت أهمها. ونبغي فقط نشير الأستاذ شرتي بأن هذه الجمعية هي الإطار الرسمي أو الحاضن القانوني لهذه الخزانة اللي أكيد راه اليوم غادي تكون مر عليها أزيد من قرن من الزمن، وهذا كيبين وبصراحة وحيي أسرة حي بلتي العريقة على أنها حافظت على هذا المخزون الثقافي من المخطوطات، وبصراحة ذاك الكم الهائل ما شاء الله فتبارك الله اللي كتحتوي هذه الخزانة، والدليل على قيمتها الأستاذ وانت أدرى مني أن العديد من القنوات سواء على مستوى جهتنا أو وطنيا أو دوليا انتقلت من دولها باش تجي أنها تغطي هذه الخزانة العائلية العلمية. فبصراحة أحيي أهل حي بلتي على هذا المحافظة على هذا الذاكرة، وهذا راه ماشي سهل إنسان كيتنقل وكتكون ظروف جوية اللي كتكون قاهرة وحتى جمعة راه يتطلب مجهود. طيب مادام حديثنا حول هذه الندوة العلمية القيمة، أشنو هو الإطار والسياق اللي كتجي أو كتندرج فيه هذا التظاهرة ديال هذا النشاط اللي تنظمه الجمعية؟
0: نعم أستاذي الكريم، هذه التظاهرة يمكن أن نقول بأنها تندرج في إطارين، إطار عام وهو الاحتفالات الوطنية التي نخلدها هذه الأيام باعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين الذكرى 27، وهي ذكرى نخلدها ونحرص تحرص الجمعية على أن تكون مواكبتها دائما للذكريات الوطنية والدينية كذلك. الإطار الثاني اللي هو الإطار الخاص اللي هو بمناسبة صدور إصدارين جديدين مطبوعات حرصة الجمعية اللي هي أيضا كانت مخطوطة والحمد لله تيسر طبعها، هذه خرجت هذه الأيام، فأرسينا أن لا تمر مرور الكرام بل لا بد من عقد ندوة علمية لتسليط الضوء على هذه المنشورات الجديدة والإصدارات الجديدة والتعريف بها وعرضها لكل المهتمين، وهي متوفرة لله الحمد الآن.
1: طيب شيء جميل بصراحة، هذا مجهود يذكر فتشكر عليه الجمعية والقائمين عليها. طيب جف معرض حديثك أنه فيه إصدارات وإصدارين لكتابين تم طبعوا هذه الإصدارات، ندور منك إذا سمحت تفضل بإعطاء نبذة عنها وخرشرت له، ولكن نبغي باش تبان ديك القيمة العلمية أصلا باش يعرفوا الناس وبالخصوص المستمعين علاش نتحدث في إطار هذا الندوة العلمية الفكرية.
0: نعم أستاذي، بالنسبة لهذه الإصدارات أولا قبل الحديث عن هذه الإصدارات الحالية لابد أن أشير وأذكر المستمعين والمستمعات الأكارم بأن هذه الإصدارات ليست الأولى وإن شاء الله تعالى بعون الله لن تكون الأخيرة، بل هذه الإصدار هي الدفعة الثانية من إصدارات التي تطبعها الجمعية، سبقها 4 إصدارات أخرى سنة 2022 تقريبا تم طبعها يعني طباعة

0: جيدة الحمد لله بشراكة مع مجلس الداخل وادي الذهب. والإصدارين الذين نحن بصدد عرضهما اليوم هما إصداران لكتابين. الكتاب الأول هو يتضمن آلاف الأنظام الفقهية للمدرسة السالمية، وسمي الكتاب شذرات من التراث النظمي الفقهي للمدرسة السالمية، وهو يعني مجهود شاق جرى جمعه من كما أقول من الكهول والعجائز، من دفاتر وكنانيش ومخطوطات كانت متفرقة في بعض الأسر، والحمد لله يسر الله أنهم تعاونوا معنا وعارنا إياها وقمنا بطبعها وتحقيقها طبعة لن تكون الأولى. وطبعا هذا جزء، طبعا جزء منها، وإنما هنالك جزئين أو ثلاثة آخرين لا زال في الطريق إن شاء الله تعالى. الإصدار الثاني وهو شرح لجزء من نظم أو من ألفية في القضاء للشيخ محمد عبد القادر الحيبلتي، وهو أيضا مخطوط، فالنظم موجود وقامت بشرحه الأستاذة الغالية حيبلتي، شرح لجزء من هذا النظم الفقهي، نظم اللي هو في القضاء. نعم، هذان هما الإصداران اللذين نحن بصددهما اليوم إن شاء الله تعالى.
1: طيب، عادة الندوة تتم استضافة إليها كي يكونوا أساتذة باحثين ضيوف اللي يشاركوا في فعاليات هذا النشاط الثقافي النوعي والهام جدا. ما كرهت أستاذ حيبلتي إلا أعطيتنا فكرة عن طبيعة هالضيوف وشن هي المواضيع ديال مداخلتهم.
0: نعم، الجمعية منذ تأسيسها سنة 2014 تحرص دائما على أن تكون أو أن يكون الضيوف يمثلون إضافة نوعية للحقل الثقافي والعلمي. فكما تعلمون أستاذ وكنتم حاضرين الحمد لله معظم هذه الأنشطة، يعني نظمت الجمعية مجموعة من الدورات التكوينية، حضرت لها أساتذة بارزين خبراء في هذا الفن اللي هو الفن دراسة المخطوطات وتحقيقها، نظمت دورات تكوينية حضر لها علماء يعني مختصين في هذا المجال. هذه الدورة فيها أيضا كذلك دائما نفسها في نفس الإطار مع تنوع، هنالك يعني علماء رؤساء مجال رئيس مجلس علمي، وهنالك أيضا دكتور باحث في التراث الصحراوي المخطوط يعني مختص في هذا المجال، هنالك أيضا أستاذة اللي هي بنت الزاوية أيضا حاضرة وهي التي شرحت هذا الكتاب التي ستلقي إضاءات عليه. ولا شك بأن هذه الندوة ستسلط الضوء على هذه الكتب وتبرز قيمتها العلمية، إضافة إلى المواضيع التي يعني مداخلة ستكون إن شاء الله تعالى. نترك التشويق من أجل أن
1: صحيح وفعلا تستحق تتبعها والحضور لها نظرا لقيمة تهد الأساتذة وأيضا طبيعة تهد الندوة موضوعها، فهو موضوع عنده قيمة كبيرة جدا. نعم
0: نعم أستاذ.
1: طيب نعم. ماذا عن البرنامج العام لهذا التظاهرة الفكرية العلمية؟ شنو محتواها العام أستاذ حيبلتي؟
0: نعم. كما ذكرت أستاذي في بعض نقاط حديثي بأن الجمعية دائما تكون على أن تحرص على أن تكون الأنشطة التي تنظمها أن تكون متنوعة، واليوم نحن كذلك في نفس الإطار، فالنشاط الذي ننظمه اليوم يحتوي على عدة نقاط. أولا العنصر الأساسي اللي هو الندوة العلمية هو العنصر الأساس، كذلك أيضا سنعرض لشريط وثائقي يعني مختصر أو شريط فيديو قصير يلخص أو يعرض لبعض مراحل طباعة هذه الكتب، حتى يعني يعرف الحاضر يعني كيف تم جمع هذه الكتب وما هي المراحل، ويطلع على النماذج الأصلية وصعوبة التعامل معها. كذلك في هذا الإطار هنالك معرض للمخطوطات التي ستكون في نسخ ومخطوطات أصلية من هذه الكتب التي جمعت وحققت، وكذلك بعض المخطوطات الأخرى التي لا تزال إن شاء الله تعالى في طور التحقيق إلى الله.
1: طيب إذا سمحت الأستاذ محمد الممون حيبلتي نأخذ استراحة فنية مدحية وبعدها نواصل الحديث إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام نواصل الحديث ونذكركم بأن هذه الحلقة خصصناها للندوة العلمية الهامة اللي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسرد تحت شعار إحياء التراث العلمي وفاء للهوية وخدمة للوطن. وطبعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ محمد الممون حي بلتي. سي محمد الممون إذا سمحت لعد في كلمة نختم بها الحديث، بصراحة الحديث معك شيق وريق ولكن الوقت ضيق. نعم
1: نعم أستاذ كريم، أولا في بداية الكلمة الشكر لكم ولكل القائمين على الإذاعة الجهوية. فقط نقطة بعض النقاط على السريع، كما ذكرت بأنه يعني الوقت ضيق وقت الحلقة، ولكن لابد من الإشارة إلى نقاط مهمة. أن نعم. أهم ما ترتكز عليه هذه الندوات العلمية وفتح نقاش علمي، تسليط على نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب معالجتها. كذلك نقطة أخرى اللي هي دعوة الخزائن العامرة بالجهة إلى القيام بمبادرات أخرى وإبراز هذا التراث. لا بد من إخراج هذا التراث للعلم، فإبقاؤه حبيس الخزائن هو قتل له وكما أقول الموت البطيء، وهذا يعني لا ينبغي، بينما ينبغي إخراج هذا التراث. نقطة أخرى، هنالك أدعو القائمين أو سكان الجهة بصفة عامة أن هنالك خزينة عامرة بالكتب والمصادر، عامرة بالكتب ولكنها يعني نقول ناقصة، ولكن زوار فيها قليلين. نحتاج إلى أن يكون هنالك زوار، هنالك قاعة للمطالعة، هنالك أجهزة نسخ لمن أراد أن ينسى، يعني هنالك خزانة عامرة تحتاج، نتمنى أن تعمر بالزوار كما هي عامرة بالكتب. هذه أن توضع هذه الخزائن يعني رهنة، اللي هي الخزائن الأخرى رهنة إشارة القائمين على هذا الشأن، وأن توضع ضمن البرامج السياحية. الداخل الحمد لله اليوم هي وجهة سياحية على المستوى العالمي، هنالك برامج سياحية متنوعة، ولكن لا بد أن نضع أيضا من ضمن هذه البرامج السياحية سياحة علمية تزور هذه الخزائن، تسلط الضوء. الداخل ليست فقط شواطئ، ليست فقط مناظر خلابة، وإنما هنالك أيضا تراث علمي يجب أن يسلط الضوء عليه وأن يبرز للعالم أيضا كما أبرزت شواطئ الداخل ومناظرها الخلابة إلى العالم. وشكرا أستاذي
0: بارك الله عليك. أحسن حاجة نختم بها هي أولا ما أعربت عنه عن الكرم العلمي لأسرة أهل حي بلتي، بصراحة لكيف تحول المكتبة أو الخزانة العلمية العائلية ديالهم للعموم للباحثين، وهذا بصراحة. وأيضا أحسن حاجة ختمتي هي قدمتي مجموعة من التوصيات وهذا مهم جدا. إذن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا مستمعينا الأعزاء إلا أن نتقدم إليكم طبعا بجزيل الشكر، وباسمكم نشكر الأستاذ محمد الممون حي بلتي على كل ما تفضل به من إضاءات حول هذه التظاهرة العلمية والثقافية، وعلى اللي قدموا من معطيات كتعرف بأهمية الكتاب والمخطوط والتراث العلمي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون الهوية. لقد أكد هذا اللقاء مستمعينا أن إحياء التراث فعلا لا يعني الوقوف عند حدود الماضي، وإنما يعني أن نجعل من هذا التراث جسرا نحو المستقبل، نقرأه ونحققه ونطبعه ونعرف به الأجيال الجديدة حتى تظل جهود العلماء

البحث العلمي وأداة لترسيخ الاعتزاز بالهوية وخدمة الوطن. مرة أخرى لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم مستمعين الأستاذ محمد الممون حي بلتي، وشكرا لجمعية حي بلتي للتراث والتاريخ وكل القائمين عليها، وللمجلس العلمي المحلي لأوسرد على هذه المبادرة النوعية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الإذاعي، على أمل أن نلتقي بكم في موعد ثقافي جديد وموضوع آخر من مواضيع الفكر والتراث والإبداع. دمتم أوفياء للكتاب، أوفياء للعلم، أوفياء لتراث وطننا الغني وذاكرته الحافلة. شكرا على جميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88.
3: ربي معك.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت المملكة المغربية أمس بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن عمل العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي مفات يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 أغسطس الجاري بلغ أكثر من 2,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسط أن العدد الأفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية الاثنين الماضي بلغ أزيد من 2,741,000 شخص. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حالة الطقس.
4: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يبقى الطقس حارا بكل من سوري تادلة داخل مناطق سوسة الشياظمة جنوب المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الصحراوية، بينما سيكون حارا نسبيا بكل من الرحامنة

سايس داخل منطقة الغرب ووادي ملوية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومحليا بالوجهة المتوسطية، مع تمركز سحب غير مستقرة ورعدية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس وسفوعها الشرقية إضافة إلى شرق المملكة. نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد متفرق فوق مناطق الأطلس الصغير، سوس، شرق الأقاليم الجنوبية، تسجيلها رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بكل من مناطق الشياظمة، سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والسهول الشمالية والوسطى والسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسيس وولمس وشرق الأقاليم الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل هجان بالوازية المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان إلى إيجين بالجنوب.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكر الإذاعية، واللي له نستعرضه من خلالها ما تبقى من موعدي ومواقف أذان صلوات هذا اليوم الخميس، طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وعشر دقائق، العصر في تمام الخامسة واربع وثلاثين دقيقة، المغرب في تمام الساعة الثامنة مساء وثلاث واربعين دقيقة، ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله عند حلول الساعة العاشرة ليلا. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة، اليوم المبارك المستجاب الدعاء، سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة السادسة صباحا وأربعة عشر دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وست وثلاثين دقيقة.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تمام 11 بسدوهات إذاعة المملكة المغربية بالداخل نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين: المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة يؤكد على أهمية دور لجنة القدس بقيادة جلالة الملك، ويدعم جهود اللجنة ووكالة بيت مال القدس الشريف. دخول أزيد من 1,700,000 من المغاربة العالم منذ انطلاق عملية مرحبا 2026. أهلا بكم. في التفاصيل: جددت المملكة المغربية أمس الأربعاء بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل واحد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع المستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس. وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئت تشدد على ضرورة النهي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول لما تعرفه المنطقة من توترات ينظر بالتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد أمس بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. وشدد البيان

الاقتصادي عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة إلى غاية 3 أغسطس الجاري بلغ أكثر من 2,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسط أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية المرحبة إلى غاية الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 أغسطس بلغ 287,518 عربة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من سنة 2025، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وبخصوص سير المرحلة الأولى من عملية مرحبا أكد المسؤول التعبئة المتواصلة لكافة المتدخلين من أجل ضمان أفضل ظروف العبور والتنقل لفائدة أفراد الجالية المغربية الراغبين في زيارة أسرهم وقضاء عطلهم بأرض الوطن. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين: المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة يؤكد على أهمية دور لجنة القدس بقيادة جلالة الملك ويدعم جهود اللجنة ووكالة بيت مال القدس الشريف. دخول أزيد من 2,700,000 من مغاربة العالم منذ انطلاق عملية مرحبا 2026. شكرا على حسن الصغير والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يبقى الطقس حارا بكل من سوري تادلة داخل مناطق سوس الشياظمة جنوب المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الصحراوية، بينما سيكون حارا نسبيا بكل من الرحامنة سايس داخل منطقة الغرب ووادي ملوية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سوري المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومحليا بالوجهة المتوسطية، مع تمركز سحب غير مستقرة ورعدية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس وسفوعها الشرقية إضافة إلى شرق المملكة. نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد متفرق فوق مناطق الأطلس الصغير سوس شرق الأقاليم الجنوبية، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بكل من مناطق الشياظمة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وسوري الشمالية والوسطى والسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من السوري الشمالية والوسطى والسيس وولمس وشرق الأقاليم الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل هجان بالوازية المتوسطية والبوغاز وقليل هجان شمال الدار البيضاء وقليل هجان إلى إيجن بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. مستمعاتنا مستمعين الكرام، لا ينسى إن شاء الله ربنا هاد المفكرة الإذاعية كالمعتاد بما تبقى من مواعيدي وأوقاتي صلوات هذا اليوم الخميس طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وعشر دقائق العصر في تمام 5:34 المغرب في تمام الساعة 8:43 موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله عند حلول الساعة 10 ليلا. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة اليوم المبارك مستجاب الدعاء سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6:14 والشروق في تمام 7:36.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.

0: 80.3 اف ام.
1: فرجة اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت المملكة المغربية أمس بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي مفت يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وضع السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسط أن العدد الأفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية الاثنين الماضي بلغ أزيد من 2,741,000 شخص. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يبقى الطقس حارا بكل من سوري تادلة داخل مناطق سوس شاظمة جنوب المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الصحراوية، بينما سيكون حارا نسبيا بكل من الرحامنة سايس داخل منطقة الغرب ووادي ملوية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومحليا بالواجهة المتوسطية مع تمركز سحب غير مستقرة ورعدية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس وسفوعها الشرقية، إضافة إلى شرق المملكة. نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد متفرق فوق مناطق الأطلس الصغير، سوس، شرق الأقاليم الجنوبية، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة للتطاير.

0: تركيز الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 33 درجة بكل من مناطق الشياظمة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف والسور الشمالية والوسطى والسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من السور الشمالية والوسطى والسيس وولمس وشرق الأقاليم الجنوبية. البحر هادئا إلى قليل هجان بالوازية المتوسطية والبوغاز وقليل هجان شمال الدار البيضاء وقليل هجان إلى إيجن بالجنوب.
1: المفكرة الإذاعية مستمعاتنا مستمعي الكرام، لا ينسى له إن شاء الله ربنا هذا المفكر الإذاعي كالمعتاد بما تبقى من مواعيدي وأوقاتي صلوات هذا اليوم الخميس طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وعشر دقائق العصر في تمام الخامسة واربع وثلاثين دقيقة، المغرب في تمام الساعة الثامنة مساء وثلاث واربعين دقيقة، موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الله عند حلول الساعة العاشرة ليلا. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد الجمعة اليوم المبارك مستجاب الدعاء سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة السادسة صباحا وأربعة عشر دقيقة والشروق في تمام السابعة صباحا وست وثلاثين دقيقة.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. اليوم لاهي نطرقوا مادام كنعيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال تعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا، وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنه أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفوهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي ويستضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا اشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس، واشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف، وفصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر،
0: وبالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز الأربعين،
0: وهالشي في الظل ما رأى في الشمس
1: لا الحق. وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من العازات الخطيرة، تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق، ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبش بصفة نهائية، يعود مالي عنده دو 50 في الراس، يعود مالي قابضوا شيء الأخلاق، وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس، يعود مالي خالق ارتباك ولا زادي هلوس رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف، يعود فقدان الوعي والتشنجات، وتعود مالي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري، يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله، ومعها عرق غزير ودوخة، ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتم لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشنو نديرو إلا حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلو معها في إطار الإسعافات الأولية؟
1: أكيد خالق أكيد في ذي الحالة من عدالة قاعد نشوفو وما صحيح وذا ما نخمو قاع بيان جو متصلين بإسعاف كخطوه اوليه استباقيه
0: رقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار تجي هذه الاسعاف
1: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا نقضوا حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نكسو لباسو ولا نحولوه المكان اللي هو بارد مزروه بعد عن الحمار ما نخلوه في الحراره لنقيسو به بلاد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعوا عنه اي شيء كان ضاغط عليه مكان والله كرافات اي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدينا يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما مخسر
0: شيء شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبه ولا الراس ولا الابط ولا شيء كامل يجمع الحراره ورشوا هما اللي بالماء ما مخسر شيء واذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ديك الشربه اللي مولاها في بلادنا
0: ما يكونش بارد
1: ما لا ما بارد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لا ما يعود حتى هو حامي وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشوا به الين يرجع له وعيه
0: تمام طيب ذكرتي اشياء اللي يطنا نعدلوها اشن هي بعض الاشياء ولا السلوكات اللي يطنا اننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء
1: الأشياء اللي ما نعطوه المانا ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك أنا وجعني راسي حاني يمشي نشرب لاسبيرين حاني يمشي نشرب باراسيتامول
0: أبدي
1: إني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال ورقاش تعود ماسة الشمس راسه ذا كوي وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدلو ذا كامل هو لا الشمس متن حرارية

0: شمس هي اللي
1: وكاين كاع
0: معدلة
1: لي
0: الوداع،
1: دوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو،
0: ما
1: فتقال
0: نشربوا
1: معاه
0: لاسبيرين
1: دي
0: باراسيتامول،
1: مهم، وما نشربوا كاع فما نسقيوش.
0: إذا كان فاقد الوعي كاع ما نشربوا، لي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شي ماشي، بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي وهي
0: بداية هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمة ولا شيء،
1: صحيح.
0: يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شي ما، لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس، اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نامنوا واحد الوقايه لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي لاهي نقول في هذه الحاله ونركز عليه في ذي النقطه قبال استاذ العهدي، هو عندنا رجاج في ذا الوقت الحراره من تعود الشمس حاره الى قد يرد البال وعنه ما يتلمرق تقريبا من العشرة ولا من 11 بكري الى الاربعة الدحميس اشبه فيه، بيلي تتعود هون الشمس حارة متينة وتجي ولا تجي قايسة الراس، وحتى حد لعاد لابد داله من المركي اذا اللي خلق اللي يعود في البدية ولا قايس شي ولا يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس. وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار،
1: لأن الجسم
0: دائما ما يعود نشفى يتم ذاك الماء دائما يعود
1: مرتب.
0: عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء، ويعود ملي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
1: واسع
0: والله شي ضيق عليه خاش بهلو يعود لابس لا شي ذا كوب واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس. وميم طوم ملي لا نركز على عنهم تتعود ملي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار أكيد في فئات وانتي تعرفوهم شيماء، شنو هما هاد الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم الصحية
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كذلك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم الشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينة راهي لا يجي خابطة فريوسهم. نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم. نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم مريت تعود هوين لأنه هذا كان من يبقوا أقل مناعة. ونفس الشيء مالي نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاو أصحاب القلب والسكر وهلا التونسيون الشمس معي زينة فيهم، يعني يالا تشوف ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاوتاني يتمو كيشربوا الماء على الاقل
0: الماء ضروري لان الماء ما يخليهم
1: وبلا
0: يشفوا
1: بلا ما نحنيو انهم يقولوا راه حنا عطشانين
0: ما
1: لان ما يحسوا هما
0: شت ما يحسوا بالعطش. هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال بالنسبة لرقاج معاه واحدة من دول فئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غراق التريكه صغار ما منيجوك اعطونا نشربوا يعني نحن نسمو نفقدوهم فلان نشرب لك الماء عائله عادي الشير نعيط له نفرسيه يشرب شوي من الماء
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
0: يتفقدهم بالتليفون والله بشي
1: به
0: اللي عندنا الماء قله اشراب الماء في الحمان وفي الصيف ديك تزيد من شوفيه تخلق الجفاف المتين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش لا ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهم اكثر تواصلا مع الاطفال اشنهو المطلوب يا كاننا نحرصوا على سلامه اطفالنا فاش الزمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحراره، لان كيف تعرفي شيمانا هاد الفئات الهشه ومن ضمنهم الاطفال ما كيطلبوش هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء وأجسامهم.

0: كيف قلتوا هي كتحتاج الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا احنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شيء ما أو أشنهو شيء ما المطلوب يكننا نحرصه على سلامة أطفالنا في الحمان.
1: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نسموا راعي البال من شرابهم، يعني ما حانوا يشير يعطي يقولنا نشربون، سموا دائما نفرضوا عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبوا
0: رشفات
1: يعملوا لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشه، غير لك أنه بعد يتم لا يشرب منه إلى مدة من كل نص ساعة نسمى نعيط له رشفه شوي من الماء. كي قلت لك مولي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 الدحميس يعني يفوت بعته عنه الشمس. بالنسبة للباس ما لبسهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسهم شي فيه الصوف ولا لبسهم شي الباس اللي يزيرهم، ولا دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود مولي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مولي بالنسبة لعدو خالقين تريكا رضع عندهم من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يديك الحرارة الجسم ما يقبلها يتم بجسمهم اللا بارد.
0: وكا تعطي الطنشة دوك الحمامات اللي نداروا ليهم
1: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم اللا بارد.
0: ونبغي نستغل الفرصة شي ما مدام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغي النصيحة وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولاده ومناته مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لأنك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في معطيو غير أمثلة في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما تواس
0: الجراف راه الله يستر
1: بيهم اللي يعودوا فيهم الرطوبه ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعه
0: لانه وقعت مرات
1: والله والله
0: نشوف فيها ضحايا وهذه فرصه لان احنا كنديروا عبر اثير اذاعه الدخله برامج ديال التوعيه والتسيس انهم يتفادوا
1: دي النقطه كاع نقد نزيد نضيف على كلامك استاذ العادي عن رجاج وما في كيني نعرفه في الدشرة ولا في أي وقت هرقاجي دوري قروح بولاد ولا بيشاشرة حتى لعد ما ورافت خيمة ولا ثري ثقل عليه ولا ذا الوتس اللي ماشي فيها ولا يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف ولا يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كايلاش ما يتفادى هرقاش.
0: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شي ما نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا لمواضيع أخرى.
1: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقط الحمان بصفة عامة
0: رجاج يا صيف ولا
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولة كبار شيب والله هو من نفسه يتموا يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 الدحميس. ونقطة مالي اللي نشيل هون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة والشمس صحرة
0: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم في لأن الحرارة في الوتارة توصل إلى فوق 50.
1: أكيد يعني أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد لابد لي من بالتركة نمشي معهم نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتم قابض لهم الحمى نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويرجع فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد الجو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه شراب الماء ضروري وحد لا

0: النبات اللي هي كلها سكر.
1: شفتوا الساد العهدي ذا كامل السوائل الكامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها ذا كان ما لهي تلحق الماء وما لهي تلحق القيمه اللي يعدلها الماء الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
0: كان واحد الخطا كان اعتقدوا ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا بالعكس
1: ما يحق
0: اذا باش وحدين كيشي يشربوا اتاي اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك
1: خلاص يا قركي قلت له كلمه الماء يلحق بلد ما يلحقوا المشروب عادي بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الامور الماء مباشره اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو عنك رانك برد عليك.
0: نعم طيب ناخذ استراحه فنيه وبعدها نواصلوا نكملوا مواضيع اخرى بعد ما خصصنا هاد الحصه هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا نأخذ استراحة فنية.

إذا كنعود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش، فالحصة الثانية لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي

0: الله يفكنا من لباسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لا ينخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لساعات العقارب وطبعا والأفاعي. أشن هي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لساعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا. وفي بخصوص في إقليم أوسترد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لنا إحنا في إقليم أوسترد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى يتحركين.
0: إذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا، لعدة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا زر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكي فوق قرق ولا شي ويبنوها باش لا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا. وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عادوا ملي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيمة وبال بهم هم ذوك الحفاري اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة الدبش الياسر ما اللي يقدر يقاج خاص الرواقج لا يعرفوا له شي يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش مين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها هو هذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن واللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
0: وشن هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا تلف
1: الوسائل الوقاية ياسر. بالنسبة لذلك من عدى رقاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هما الأكثر يعودوا متخزنين تحت ذوك الأحجار الكبار يعني حتى لجا يحركها بحذر يعني يعود رد البال معها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجرة يقربها بيدها ويقد لا يجبر شي تحت الحجر. وبالنسبة للأحذية كيف قلت عنهم مهمي ما أرقاج يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شي لو حبذا يسوسوا ينفضوا هي الأولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعو معلم اللي هو معاه شي في كراعو الداخل
0: بلد منين يدخلوا دوك
1: خلاص. في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي الماطم يعود رقاج لا يلبسهم تمي سوس المانطة سابق ما يلبسها لعلي يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام. بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بها ويتم يسوسها لعلي يعود متخزن تحت شيء والله ذا مستردم مع التراب
0: ما
1: وقائية فاهم.
0: والله يحفظ فاش يوقع أن أرقاج مثلا تعرض ضربة أو لسعة العقرب
1: يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من اللسعة والله العقرب إليه يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قارية يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعتوا فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعتوا والله نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخرصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عادتوا مع ثلاثة هذا قاش عادت يعود يالتهم الناس اللي في زرجو تتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد وللا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أون لاتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب والله قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
0: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم مش فيها علامات
1: تسمم. أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها يعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له يعود ملهمة اللي لا يعرق هذا اللي لا سعتو عقرب ولا عضو احنا نشتم ملهمة لا يعرق ويشقاب ذو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا القلب يتم لا ما هم متوازنين دقات
0: طيب فيه شي سلوكات غير صحية اشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
1: ديالتنا نجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له نمصو بالعضة ذيك ما تتواسع به اللي راهو داك تسمم اللي لاهي مص داك رقاج ما هو يقد يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه نقول لك البزغ والله التشريط وفي نفس الوقت نتجنبه ملي يعني نربطه ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديره نجنبه استعمال ديال الأمصال وخالق منه ملي رواقي جميل فوتين تلس هذا تعضو عقرب والله ذا لقدر يعدل قاز يفش عليه ديك البل العضة يطلس عليها القاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتفظوا لك كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفد ذي الباقي قال عدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل
0: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كان سمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كي يطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بفرنسية لراج عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهاد الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار اشنو هو التعريف ديالو شيماء
1: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع ده داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان
0: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا
1: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عادة قابل للوقاية
0: وشن هي أسبابه عادة
1: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقولوا عنه هو مسمى الأسباب ديال هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوص يعني غير في الغالب نجبره عند يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبو يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في دي الحالة يقد ينقلوا ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة والله ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الانسان اللي مفتوح والله دي الحاده راهو يقد يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسه الاغشيه المخاطيه كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الاسباب.
0: وشنو المطلوب شيماء يكن انا نتقوا من الشر ديال هاد الفحال في لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيه داء السعار؟
1: بالنسبه لداء السعار الطرق اللي نقدروا نديروا فيه نعتبروها كطرق وقائيه هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم كارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت الرقاج يتجنب الحيوانات الضاله كامله بصفه عامه ونعود عندنا مراقب للحيوانات الأليفة
0: اللي نربيوها في ديارنا
1: أكبر وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني أرقاج مين ينعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه. وفي نفس الوقت اللي ناكد عليه هو راه ذيك الغسله لا بد له يقيس اقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمه كامله
0: اكيد. وتلقيح التصرف الى تصرفنا بالعجلام كتكون واخا تكون في عضه عاده كيتم
1: نقل حياه فعلا فعلا.
0: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك كيفاش توصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع فبصراحة كنحييك. وهذه النصائح اللي اعطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها وبصراحة كنحييك
1: والله فعلا لهن نرجع بهم للموضوع الأول تم الشرب والماء والماء مات السهان به راهو اللي قد شرب منه ورقاش يبقى الجسم لا محتاج الماء يبقى لا محتاج الماء يعني الجسم رقاش بصليته ونعاد شو تم لا محتاج الماء.
0: أظن آخر حاجة نختموا بها شيماء إذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس اللي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنى لكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخي يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحيحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. في المحطات الرئيسية لهذه النشرة: بعمان، الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة يؤكد على أهمية دور لجنة القدس بقيادة جلالة الملك، ويشيد بالدور الإنساني والتنموي للوكالة في تعزيز صمود الفلسطينيين. ووكالة بيت مال القدس الشريف نموذج للدبلوماسية الإنسانية المغربية في خدمة القضية الفلسطينية. توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس السيادة الوطنية مع دعم صمود الاقتصاد الوطني أولويات أساسية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2027. المغرب نموذج استراتيجي ومسؤول في تدبير ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة ترتكز على مبادئ الحكامة والتنسيق. ضمن فقرتنا الإخبارية الأسبوعية الخاصة بالجهات نرصد اليوم المنجز التنموي بجهة فاس مكناس. في مستهل هذه النشرة: القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للمغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، جددت المملكة المغربية التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما جددت المملكة دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. كما أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الدراع التنفيذي للجنة. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الدراع التنفيذي للجنة، مؤكدا على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. وللمزيد حول دور وكالة بيت مال القدس الشريف نستضيف المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي. سي شرقاوي مرحبا بك.
2: أهلا بك لنا، مرحبا.
1: بداية سي شرقاوي، عمل ومبادرات وكالة بيت مال القدس الشريف حظيت بإشادة واسعة من طرف المشاركين في أشغال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة. ما الذي يميز المقاربة المغربية في دعم صمود الفلسطينيين، وما هي الرسالة التي تحملها هذه الإشادة؟
2: شكرا للاب على هذه الفرصة. الحقيقة لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تواصل النهوض بالتزاماتها إزاء القدس ساكنة ومدينة ومركزا حضاريا. لذلك طبعا هذا العمل المتميز الذي يقوده جلالة الملك على مسارين: المسار السياسي والقانوني من خلال أدوار المقدرة للدبلوماسية المغربية، ثم المسار الميداني الاجتماعي الذي تنهض به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال المشاريع الملموسة التي يعود أثرها المباشر على الناس بإشراف من صاحب الجلالة الله يحفظه. فهذا العمل المتواصل بات اليوم يشكل نموذجا في الدعم الحقيقي في الإسناد العملي للساكنة الفلسطينية في القدس. وطبعا تذكرون الأيادي البيضاء لجلالة الملك حين أمر حفظه الله بتسيير الجسور الجوية لدعم الساكنة الفلسطينية سواء في غزة المكلومة أو في بعض المناسبات في الضفة الغربية، ومبادرة جلالة الملك المستمرة للتخفيف عن الفلسطينيين. وهذا الدور يقدره العالم العربي والإسلامي، ولكن أيضا العالم الدولي، وهذا ما جاء كما تفضلت في المؤتمر الذي عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان.
1: طيب أستاذ الشرقاوي، وكالة بيت مال القدس الشريف ترجمت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرئيس لجنة القدس، ترجمت هذه التوجيهات إلى مشاريع ميدانية ملموسة. ما أبرز المشاريع أو البرامج التي نفذتها الوكالة، وما هي القطاعات التي حظيت بالأولوية؟
2: كل القطاعات الحقيقة، لأن القدس وفلسطين والمنطقة عموما في الحقيقة تمر، ما زالت للأسف تمر بين
1: أوضاع صعبة،
2: آثار صعبة جدا.
1: نعم.
2: لأحداث 7 أكتوبر وما تلاها من عدوان على غزة، ثم قبل ذلك كما تذكرون أيضا الأزمات الاقتصادية العالمية، كورونا وما إلى ذلك. المؤشرات التي تردنا من مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم ومقره في القدس، وهو آلية تابعة للوكالة للرصد اليومي لمؤشرات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، توجهنا لتحديد أولويات تدخلنا الذي يبدأ من كل مشاريع المساعدة الاجتماعية الموجهة للأسر المحتاجة، لكل فئات الهشة بما في ذلك الأيتام والأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة والأشخاص في وضعية الحاجة، تدخل في القطاعات الاجتماعية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم، ثم تدخل كذلك في قطاع حفظ المكانة الحضارية للمدينة المقدسة كعاصمة،
1: نعم،
2: كمركز عالمي للسلام
1: والتعايش. نعم.
2: والتعايش. ثم هذه التوجهات بتعليمات من جلالة الملك تنطلق من قيم المغاربة، من القيم التي يؤمن بها المغرب، اللي هي إشاعة كما قلت العدالة والحرية والحق. وطبعا المشاريع التي تستهدف كل الفئات عملناها في إطار مشاريع موجهة للتنمية البشرية، مشاريع موجهة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشاريع موجهة لدعم المقاولات الناشئة.
1: نعم.
2: الفلسطينية في مجالات التجديد والابتكار.
1: نعم.
2: بغيت نشير فقط إذا سمحت لي على أنه بغض النظر عن المبالغ المستثمرة في هذا العمل، ولكنه يتميز بكونه عمل مستمر متواصل يومي من خلال الطاقم المغربي الذي يتقاسم مع الفلسطينيين في القدس حياتهم اليومية، وكذلك من خلال أشقائنا الفلسطينيين الذين يشتغلون معنا في هذا الواجب.
1: طيب أستاذ الشرقاوي، يعني بفضل دبلوماسية مغربية إنسانية النتائج ملموسة على أرض الواقع، كيف تقيمون أثر هذه المشاريع على صمود المقدسيين وتعزيز بقائهم في المدينة المقدسة؟
2: دعيني أولا أبدأ من سؤالك اللي ورد في البداية عن إشادة مؤتمر القدس في عمان البارح بالعمل الذي يقوده جلالة الملك على رأس لجنة القدس، وهذه إشارة أولية إلى أولا الارتياح العربي والإسلامي.
1: نعم.
2: والمؤشر الثاني هو ارتياح المؤسسات الفلسطينية نفسها المعنية بهذا العمل اليومي، والتي تكون على تماس مباشر مع مصالح الوكالة في القدس بشكل مستمر، وهو ارتياح الحقيقة يعبر عنه الناس باستمرار. كلما التقيناهم كلما كانت إشادة بالمغرب وبتاريخ المغرب وبحضور المغرب في القدس إلى آخره، ثم بحكمة جلالة الملك الله يحفظه وببعد نظره في التعامل مع هذه القضية. ثم المؤشر الثالث هو ما استطعنا أو ما نستطيع في كل مرة أن يعني نستخلصه من نتائج، مثلا الحملات الاجتماعية هذه تخلق على الأقل ما لا يقل عن 150 فرصة عمل موسمية. موسم الصيف اللي يحدث فيه الآن بما في ذلك المدارس الصيفية والمخيمات يخلق ما يزيد عن 70-80 فرصة عمل موسمية. ثم المقاولات الناشئة اليوم استفادت معنا 34 مقاولة فلسطينية ناشئة، منها وصلت إلى مرحلة التمكين ثم مرحلة المشاركة في الأسواق العالمية.
1: إذن أستاذ الشرقاوي، هو دعم تنموي وإنساني متواصل من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف.
2: هذا هو دورنا وهذا هو واجبنا وهذا هو اختصاصنا. نحن مؤسسة إنسانية اجتماعية تعنى بدعم الناس.
1: شكرا لك أستاذ محمد سالم الشرقاوي، أنتم المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، وإلى فرصة قادمة بحول الله. نواصل بأنبائنا الوطنية. أولويات أساسية يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث كشفت المذكرة التوجيهية لإعداد هذا المشروع والصادرة عن رئيس الحكومة أن الإعداد لميزانية العام المقبل استحضر توجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والداعية إلى تعزيز المسار التنموي ودعم صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الكبرى. أولويات هذا المشروع في تقرير حليمة مرتضي.
0: مذكرة رئيس الحكومة التوجيهية لإعداد مشروع مالية العام القادم تضمنت كأولوية أولى توطيد المكتسبات الاقتصادية، وثانيا التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وثالثا توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، ورابعا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية. أربع أولويات كبرى يعتبر المحلل الاقتصادي المهدي الفقير أنها تتميز بطابع الاستمرارية.
3: المنشور الصادر عن السيد رئيس الحكومة في إطار الإعداد لميزانية سنة 2027 يتميز في تقديري بالاستمرارية، بحكم أنه قاع على نفس الأولويات التي تضعت قوانين المالية الماضية. الحديث هنا عن ثلاث أولويات ذات طابع سياسي وأولوية ذات طابع تقني وإن كل ربما مالي. فمن الناحية السياسية هناك استمرار في دعم مركز الدولة الاجتماعية والاستمرار في الإصلاحات العامة للدولة وإصلاح الإدارة ودعم المكاسب الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد. هذه بطبيعة الحال توجهات سياسية وردت في جميع بطبيعة الحال المشاريع السابقة، وإن كانت تأخذ بعين الاعتبار بعد التحيين وخصوصا التوجهات المولوية السامية الواردة في خطاب العرش، خصوصا ما تعلق بخطاب العرش سنة 2026.
0: وترتبط الأولوية الرابعة لمشروع قانون المالية بالجانب التقني حسب المحلل الاقتصادي المهدي الفقير حفاظا على التوازنات المالية.
3: الأولوية الأخيرة هي الحفاظ على الاستدامة المالية العمومية، وهنا أعتبرها أولوية نوعا ما تقنية، لأن الهدف هو قرار التوازن بين طبيعة الحال العوائد أو المداخيل، وهي بنسبة 90% مداخيل ذات طابع جبائي، وهنا ينبغي الحذر حتى ربما لا تقف هذه العوائد إلى سقف معين. ولنا في التجربة الفرنسية غير مثال، أي أن ارتفاع العوائد كل سنة هو شيء مرضي وإيجابي لكنه لن يكون أبديا. ومن ناحية أخرى ترشيد النفقات ورفع من كفاءة الإنفاق العام والبحث عن موارد جديدة وإصلاح المالية العمومية وهو المنتظر.
0: وفي ظل ما يعتبره المتتبعون بالاستمرار في نسق ما سبق من مشاريع القوانين المالية السابقة، تبقى الأولى أولويات التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2027 رهينة بمنظور الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات شتنبر القادم ورؤيتها لمشروع ميزانية السنة المقبلة.
1: في موضوع آخر، انطلقت اليوم عملية تسجيل طلبات الحصول على الدعم الإضافي الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. إطلاق هذه الحصة الإضافية الجديدة من الدعم التي تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يوليوز الماضي جاء حسب وزارة النقل واللوجستيك في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من طرف الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي للحد من آثار استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية وفي الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية. إطلاق هذه الدفعة الجديدة خلف ردود فعل متباينة في أوساط المهنيين، والروبورتاج لصديق عالمي ونضار الرجي من العاصمة الرباط.
4: قرار وزارة النقل واللوجستيك جاء في إطار استمرارية دعم هذا القطاع الحيوي في سياق ارتفاع تكاليف الاستغلال وتقلب أسعار المحروقات، واستجابة لمطالب عدد من الفعاليات المهنية بالقطاع، غير أن ردود الفعل تباينت بين مرحب بالإجراء ومطالب بمزيد من التدابير.
5: بغينا احنا داك الدعم يعطيه للشركات ديال القذوة، انما ما خدامينش داك الدعم. شحال يعطيك الدعم؟ 1000 درهم. هنا راه كنديروا 600، كاين بعد اليامات النهار في النهار كدير 600 درهم. حنا هذاك الدعم يدير يعطيوه للشركات ديال الغازوال من احسن
6: الدعم مزيان، المهم من الصالح ديالنا. راه المازوط غالي، شي فين واصل كاع الحاجه متعلقه بالنقل مزيان ليها الدعم.
7: هي مزيان اخويا، راه مصالح ديالنا وراه حنا كنضروا من الغلاء ديال الغازوال. هما يحيدونا اخويا، ماشي ثلاثه دفات اربعه ما عطاوهم ليناش. لا والله ما كنزيدوا، بالله باقا الطريفه هي بالعكس خاصنا نزيدوا، حنا اللي خليناها فيكس.
8: بالنسبه للدعم اخويا، بالنسبه لي انا كنهضر انا عليا انا والناس اللي كنعرف، الشيفر ما كياخذوش الدعم، تيخدم في الاخر ما ملي كيتزاد المازوت الشيفر راه كيخدم اخويا فابور.
9: اخويا اش نقول لك، الراي ديالنا حنا بالنسبه للدعم هذا حنا ضايعين صراحه. دابا راه تقريبا شهر ونص ما داروا معنا شي حاجه، حبسوا علينا الدعم. ها هو المازوت دابا اصلا تزاد وزياده هي عاوتاني جايه ومازال ما كاين حتى شي حاجه. حنا مضرورين بزاف، ما باغين لا نزيدوا لا الطريفه لا حتى شي حاجه، وتنطلبوا من الحكومه يديروا معنا شي حل.
4: وتفاعلا مع هذه العمليه، ابدى بعض مهنيي القطاع ملاحظات يتحدث عنها مصطفى الكيحل الامين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل لقطاع النقل الطرقي.
10: بالنسبه لهذه العمليه ديال الدعم، هي تم التوقيت ديالها لثلاث اشهر منذ شهر ابريل خلال هذه السنه، توقف الدعم. العمليه ما خداتش واحد البرنامج متكامل منذ بدايه السنه، شحال خصو يدعموا المهنيين في قطاع نقل البضائع والاشخاص، واش الدعم شهري، واش الدعم على مده ثلاث اشهر. يعني الوزاره نيابه عن الحكومه رفعت واحد التفصيل، لكن هذاك التفصيل حنا جاو رسمنا الوزاره وقلنا لهم ان هذا امر غير منصف، فلا بد من اعاده النظر.
4: بين ترحيب المهنيين وتحفظاتهم، يبقى الرهان قائما على قدرة هذا الدعم على تحقيق التوازن المنشود في قطاع حيوي.
1: ارتباطا بملف تدبير الهجرة، المغرب بلد شريك ويحظى بالثقة من طرف الاتحاد الأوروبي، والتعاون القائم مع التكتل الأوروبي في تدبير قضايا الهجرة يحظى بالتنويه والإشادة، فالمملكة شريك أساسي في هذا المجال ونموذج إقليمي ترتكز مبادراتها على التنسيق والتعاون والتضامن. حول التجربة المغربية في تدبير الهجرة نتابع تقرير صديق العالمي. إذن نواصل مواد هذه النشرة برصد نبض جهات المملكة، فككل خميس نواصل رصد المظاهر التنموية بمختلف جهات المملكة، ونتوقف اليوم بجهة فاس مكناس.
11: صوت الجهات، الإذاعة الوطنية في قلب التحولات التنموية بمختلف جهات المملكة.
1: وفي مغرب اليوم، مغرب التحديات والإنجازات والأوراش الكبرى، نهضة تنموية شاملة تعيش على إيقاعها مختلف جهات المملكة وسط مساع قوية لتحقيق العدالة المجالية وخدمة الرأسمال البشري. ضمن حصة اليوم وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، نتوقف بجهة فاس مكناس، ومن عاصمة الجهة مدينة فاس نستقبل الزميل سعيد معوج. سعيد مرحبا.
12: أهلا بكم منيا وأهلا بالمستمعين الكرام في صوت الجهة عبر هذه الإطلالة البانورامية التي نرسم من

0: إذا نعاود الاتصال بالزميل سعيد معواج، ينضم إلينا مباشرة من مدينة فاس عاصمة جهة فاس مكناس التي ننقل منها اليوم مظاهر المنجز التنموي. مرحبا سعيد.
1: أهلا بك منيا وأهلا بالمستمعين الكرام في صوت الجهة عبر هذه الإطلالة البانورامية التي نرسم من خلالها وإياكم ملامح ترابية بصيت إذاعي وكب انشغالات ساكنة جهة فاس مكناس كرصيد تاريخي وحضاري وطبيعي يجعلها واحدة من أكثر جهات المملكة تنوعا وغنا، لكن في المقابل تواجه تحديات مرتبطة بالتوازن المجالي، تشغيل تدبير الموارد الطبيعية وانتظارات الساكنة. فمن المدينة العتيقة إلى أعالي الأطلس المتوسط نرصد خلال هذه النشرة نبض جهة تبحث عن تحقيق التوازن بين مؤهلاتها الكبرى وتطلعات مواطنيها نحو تنمية أكثر عدلا واستدامة. فبين فاس العاصمة العلمية ومكناس العاصمة الإسماعيلية تمتد جهة تجمع بين عمق التاريخ وقوة الحاضر وبين السهول الخصبة والجبال والغابات، جهة تختزن إمكانيات بشرية واقتصادية وثقافية كبيرة، لكنها تطرح أيضا أسئلة التنمية والعدالة المجالية مرتبطة بفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية. هناك يظل رهان التنمية مرتبطا بمدى قدرة البرامج العمومية على الوصول إلى المواطنين في المناطق الأكثر هشاشة. روبورتاج بديع سعيد.
2: يعول ساكنة المناطق الجبلية على تعميم وصيانة شبكة الطرق لتسهيل تنقلهم وولوجهم إلى المرافق الحيوية، إلى جانب تحسين ولوجاتهم لخدمات التعليم والصحة التي تبقى محدودة في بعض المناطق النائية، كما تشكل فرص الشغل والتنمية المحلية مطلبا ملحا لتثبيت الساكنة وتقليص الهجرة القروية.
3: فاطمة بويولي، الصفة ديالي رئيسة جمعية أمل مرموشة لذوي الاحتياجات الخاصة. حنايا كجمعية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة حنا ما كرهناش دوك الوليدات اللي كيعانيو من إعاقة دار ليهم شي حاجة تكون زعما غايب أجمهم يستفدوا منها، حيت هما ما غاديش يقدروا أنهم يوصلوا لها، حنا كنوصلوها ليهم وبغيناهم حتى هما يتمتعوا بالحقوق ديالهم كاملة. بغيناهم حتى هما يكون عندهم شي آفاق زوينة، ولما لا تكون في التعليم في الصحة.
4: أنا جميلة بالعالية، رئيسة الجمعية العالية للصناعة التقليدية تأهيل المرأة بالبهاليل. كنطلب يكون عندهم مقر ديال مثلا يا دار صانعة يا شي، المهم يكون عندهم واحد المقر ديال تعلم من الجمعية ويكونوا يعني حرين دراسهم فين المتنفس فين يكونوا. نتمنوا يديروا لنا شي فضاء الجمعية باش يتعلموا العيالات فرحته.
5: طالب بهجة، إقليم صفرو المنزل، رئيسة الجمعية المغاربية للتنمية البشرية. كنطلبوا من المسؤولين ومن الجهات المسؤولة ياريت كاين اليد العاملة موفرة بكثرة، خاصنا يدخلوا لنا شركات اللي غادي تخدم المرأة. كذلك بغينا واحد النقيطة اللي دار الضيافة واللي كيجيو الناس اللي برا يزوروا، لكن للأسف ما كيلقاوش فين يباتوا، ما كيلقاوش فين يقضيوا النهار ديالهم.
2: وتبقى البيئة الإيكولوجية السالمة وضمانات العيش الكريمة مطلبا جوهريا لساكنة هذه المناطق في أفق تنمية ترابية شاملة ومنصفة.
1: ورغم ما تزخر به جهة فاس مكناس من مؤهلات اقتصادية وجامعات ومؤسسات للتكوين، يظل سوق الشغل أحد أبرز التحديات المطروحة في ظل تطلع آلاف الشباب إلى فرص عمل تستجيب لكفاءتهم. ويبرز اليوم رهان ملائمة التكوين مع حاجية الاقتصاد الجهوي وتعزيز المبادرة الكفيلة بخلق فرص شغل مستدامة. كريمة زحنوني.
6: يعرف سوق الشغل بجهة فاس مكناس تحديات تفرض نفسها على الشباب الباحث عن الاندماج المهني، تحديات دفعت عددا من هؤلاء الشباب إلى اختيار التشغيل الذاتي وخوض تجربة إنشاء مشاريع خاصة مستفيدين من برامج المواكبة والدعم.
7: الحمد لله كانت عندي ايده دو بروجي من لو ديبي قبل ما نشد الدكتوراه ديالي، سورتو الدوله راه حل بزاف ديال البيبان لا اونيفو تكوين لا اونيفو دعم مادي ولا اونيفو ماتيريال دونك خصهم يستافدوا من هذه الفرصه هذه كما استفدت انا منها براسي باش نهضر على التكوين دابا راه لي بروغرام ديال الدعم للشباب
8: بعد المسار الدراسي ديالي حاولت انني نقوم بتاسيس تعاونيه فلاحيه كنصح الشباب يعني انه ما في حاجه يحاولوا ما امكن لان فرص الشغل كاينه الحمد لله في بلادنا وكاين مبادرات داعمه
6: وعلى الرغم من هذه التجارب الا ان فئه واسعه من الشباب تتطلع الى الاندماج في سوق الشغل من خلال فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلميه والمهنيه
9: حامله شهاده الماستر ما كرهتش الحكومه تهتم بالشباب العاطل بحال انا طرقت بزاف الادارات ما كرهتش كبه ولا شي مسانده باش هكا نحصلوا على فرص الشغل
10: عندي دبلوم كشاب عاطل عن العمل بغيت اذن صاغيه من الحكومه الجديده لتوجهنا وتوجهنا في سوق الشغل
6: وموازاة مع هذه

0: الانتظارات تتواصل الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية عبر برامج تستهدف مواكبة حامل المشاريع والتعريف بالإمكانات الاقتصادية التي يتزخر بها جهة فاس مكناس. عمر الحمراس المدير الإقليمي للصناعة والتجارة بمكناس.
1: وقطاع التجارة والصناعة فهو تساهم بواحد الشكل مهم في تشجيع المبادرة والمقاولة، وفي هذا الإطار سنة 2024 على صعيد العمالة مكناس، عمالة الحجب والعمالة ديال إفران، قدرنا نوصلوا لما يقارب 40,000 منصب شغل. وبخصوص المقاولات فهناك واحد النسبة كبيرة خلق المقاولة على مستوى الشباب وتشجيع المبادرة الحرة.
0: ويبقى إدماج الشباب في سوق الشغل بجهة فاس مكناس رهانا تنمويا يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين حتى تتحول الكفاءات الشابة إلى قوة منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
2: وبرهان الاستثمار في العنصر البشري تقف جهة فاس مكناس في تحدي تكييف مؤسساتها الجامعية مع هذا الطموح، فمن جامعة القرويين بفاس إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس تشكل الجهة قطبا معرفيا وطنيا. ويبقى الرهان اليوم هو الانتقال من إنتاج المعرفة إلى جعل الجامعة شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ريبورتاج أنس البشارة.
3: تزخر جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وسيدي محمد بن عبدالله بفاس بتراكم علمي وتأطيري ممتد منذ عقود جعلهما قطبين أساسيين لتكوين الأطر في مختلف التخصصات بالجهة، غير أن هذا الرصيد التاريخي يطرح اليوم سؤال التجديد المستمر لمواكبة متطلبات العصر. في التوضيح الأستاذ أبو بكر بوعياد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
4: بصفة جامعة مولاي إسماعيل شريك استراتيجي في تنزيل هذه البرامج، كان من الضروري توحيد الجهود مع الجهتين، جهة فاس مكناس وجهة درعا تافيلات، والعمل على إرساء تعاون مؤسساتي كما عملت الجامعة إلى جانب جامعة مولاي إسماعيل طبعا وجامعة سيدي محمد بن عبد الله والجامعة الأورومتوسطية بفاس وجامعة الأخوين بمدينة إفران على إنشاء قطب جامعي جهوي بالمغرب. هذا القطب يهدف إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وتوحيد الجهود البحثية وتشجيع الابتكار إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والرفع من جودة التكوين.
3: يبقى الرهان الأكبر أمام جامعتي مكناس وفاس تجديد صلتهما بمحيطهما الاقتصادي والاجتماعي لتتحولا من مؤسستين للتكوين إلى شركتين فعليتين في صناعة مستقبل الجهة.
2: ومن الإنسان كثروة إلى الإطار الحاضن، حيث تشكل فضاءة الشباب والثقافة ورشا أساسيا لصناعة المستقبل، خاصة في جهة تتوفر على رصيد حضري متنوع، كما أصبحت مبادرة تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا إحدى العلامات البارزة للتحولات التي تعرفها المنطقة. عتيق النهي.
5: أكد المدير الجهوي لثقافة بفاس عبد الإله نفيس أن الوزارة تعمل على تطوير المراكز الثقافية وتجهيزها بما يتيح فضاءات متعددة للاستفادة من الأنشطة الفنية والفكرية، وأضاف أن هذه البنيات تشكل دعامة رئيسية لترسيخ الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات العالمية.
6: هناك مجموعة من المؤسسات التي سترى النور قريبا إن شاء الله، والتي ستعطي دفعة قوية للحركة الثقافية بالجهة. طبعا جهة فاس مكناس هي جهة تتميز بدينامية وحركية قوية على المستوى الثقافي، بحيث أن الجهة تحتضن أزيد من 6 مهرجانات وطنية التي تنضم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة إلى مجموعة من المهرجانات التي يكون فيهم قطاع الثقافة شريك أساسي في إخراجها وتنظيمها، كمهرجان فاس للفكاهة مثلا، ومهرجان الثقافة الصوفية، ومهرجان روح فاس التي تعتبر وزارة الثقافة شريك أساسي. إذن من خلال هذه المؤسسات ومن خلال استراتيجية الوزارة نعمل جاهدين على تنشيط الحركة الثقافية طبعا بالجهة.
5: من جانبه أبرز المدير الجهوي للشباب إسماعيل الحمراوي أن المهرجانات والأنشطة

0: جديدة حاضنة هذه المؤسسات لمجموعة من البرامج التنشيطية، بطبيعة الحال ينشط أكثر من 2000 جمعية على مستوى جهة فاس مكناس، عرض وطني لمؤسسات الشباب على مستوى جهة فاس مكناس بقيمة تتجاوز 25% من العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب. ثم لا ننسى هناك البرنامج الوطني للتخييم، ونحن في هذه الفترة فترة التخييم التي يعني تحتضن جهة فاس مكناس أكثر من أيضا 30% من العرض الوطني للتخييم، وهذا فخر أن يكون لهذه الجهة أكبر المؤسسات على المستوى الوطني. نتكلم عن إحصائيات تقدر ب 120 دار شباب على مستوى جهة فاس مكناس.
1: وتظل هذه الجهود المشتركة بين القطاعات الثقافية والشبابية ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن يزوج بين الحفاظ على التراث وتعزيز روح الابتكار خدمة للتنمية المستدامة.
2: إذا مونيا، انتقلنا ضمن هذه الجولة في جهة فاس مكناس بين الإنسان والمجال، ورصدنا في هذه النشرة أبرز رهانات الجهة من التشغيل والتعليم والعدالة المجلية إلى التنمية الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية. لك الخط مونيا.
3: شكرا سعيد معواج، كنت معنا مباشرة من عاصمة جهة فاس مكناس. تحية لكافة الزملاء من صحفيين والتقنيين والذين أسهموا في إعداد هذه النشرة. اللحظة نتوقف مع جديد فقرة تايبريك وحمزة السيكي. تايبريك. والأنظار متجهة حمزة الآن إلى القاهرة، وبالضبط إلى مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث تتواصل في هذه الأثناء قرعة الأدوار التمهيدية لكل من مسابقة دور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. والقرعة ستتعرف من خلالها الأندية المغربية على مسارها في المسابقتين.
4: البداية مونيا ستكون مع كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت القرعة قبل دقائق وأسفرت عن مواجهات في المتناول لفريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي إثر إعفائهما من خوض الدور التمهيدي الأول ليدشنا مسارهما القاري مباشرة من بوابة الدور الثانية. وأوقعت القرعة فريق الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من مباراة إيس إس بي من تشاد ضد سيوكو هوغو من ساحل العاج، حيث سيخوض ممثل العاصمة مباراة الذهاب خارج الديار على أن يلعب مباراة الإياب بالمغرب. القرعة وضعت أيضا فريق الرجاء الرياضي أمام المتأهل من مواجهة كانيمي واريورز من نيجيريا، ثم أو ضد فريق أوديب من غينيا بيساو، إذ سيلعب هو الآخر مباراة الذهاب خارج أرضه قبل أن يستضيف في مباراة الإياب الحاسمة بالدار البيضاء. وستنطلق منافسة دور التمهيدي الثاني من الفترة أو في الفترة ما بين 16 و18 من أكتوبر، على أن تجرى مباريات الإياب أيام 23، 24، و25 من أكتوبر. نشير إلى أن قرعة دوري أبطال أفريقيا مونيا تجرى في هذه الأثناء، حيث تشهد تواجد كل من المغرب الرياضي الفاسي بطل المغرب ووصيفه نهضة بركان.
3: وبأخبار الرياضة نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة يؤكد على أهمية دور لجنة القدس بقيادة جلالة الملك، ويشيد بالدور الإنساني والتنموي للوكالة في تعزيز صمود الفلسطينيين. ووكالة بيت مال القدس الشريف نموذج للدبلوماسية الإنسانية المغربية في خدمة القضية الفلسطينية. توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس السيادة الوطنية مع دعم صمود الاقتصاد الوطني أولويات أساسية ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2027. أما اللحظة فندعوكم لمتابعة هذه اللائحة الجديدة بأسماء المنعم عليهم بأوسمة ملكية بمناسبة عيد العرش المجيد، ونذكر أنه سيتم رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة في تمام الساعة 1:38. إلى اللقاء.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة السيد عبد الكريم بن أحمد قندروش، السيد يحيى بن محمد الشراح، السيد الحسين بن محمد مسمودي، السيد محمد بن لحسن التبياوي، السيد المصطفى بن حسن لطفي، السيد عبد الله

بن أحمد الكنز، السيد لحبيب بن لحسن بوسهين، السيد أحمد بن المحجوب بو مهدي، السيد علي بن عبد الله أمشروق، السيد المصطفى بن ميمون أقضاد، السيد عبد الرحيم بن بوعزة خالدي، السيد عبد السلام بن محمد العميري، السيدة سعيدة بنت عمر أمين، السيد الزعيم بن أحمد العبيد، السيدة نائلة بنت عبد المالك الوزاني، السيدة مونيا بنت عبد العزيز ميارة، السيد مراد بن المكي بالقاسمي، السيد محمد خالد بن محمد الحلو، السيد إدريس بن الجلالي بن عتابو، السيد عزيز بن إدريس التهامي، السيدة حكمة بنت أحميد الطهري، السيد حسن بن الحسن أدمو، السيد يحيى بن مبارك عيساوي، السيد يوسف بن الحسن كندري روضي، السيد جمال الدين بن علي حفيظ، السيد مصطفى بن علي أمراس، السيد ناصر بن محمد خشاني، السيد محمد بن علال كلاد، السيد عبد الوهاب بن محمد الجي، السيد محمد بن دريس بن جلون، السيد محسين بن عبد الحي بالكورة، السيدة أمبيبة بنت عبد الله الإدريسي القاسمي، السيدة بشرى بنت الهادي بالقاضي، السيد عبد العزيز بن محمد بيدادة، السيد الصديق بن أحمد رداد، السيد أنس بن عبد المجيد فاسي فهري، السيد سعيد بن محمد بيهي، السيد الجلالي بن قاسم بن طامة، السيدة صباح بنت محمد سرغيني، السيد نجيم بن محمد أعلوان، السيد محمد بن محمد بن نيس، السيدة سمية بنت الصديق الغراس، السيدة رشيدة بنت الحسين البهالي، السيد عبد الرحيم بن محمد كمال، السيدة كاتم بنت عبد الرحمن العلوي، السيد البكاي بن محمد معروف، السيد أحمد بن عبد السلام العبودي، السيد أحمد بن عبد السلام العبودي، السيدة شادية بنت العابد الشاهد الوزاني، السيد نور الدين بن علي الحريش، السيد جمال بن عبد الكريم مولين، السيد يحيى بن حدو الخالقي، السيد الحسن بن محمد الرميلي، السيد عبد الحميد بن محمد العمري، السيد عزيز بن أحمد التازي، السيد محمد بن سالم طالب، السيد الحسن بن إبراهيم أزرار، السيدة سمية بنت عبد السلام يوسفي، السيد عبد العزيز بن محمد بالعقيد، السيد محمد بن جلالي الخمسي، السيد المصطفى بن عباس الزرتوبي، السيد نصر الدين بن محمد عدوق، السيد شرف العرب بن محمد الداودي، السيد نجيب بن سعيد نعومي، السيد حسن بن عبد الرزاق الشهواني، السيد عبد الجليل بن محمد الغدراوي، السيد عبد القادر بن الحداوي بو الأزهار، السيدة جميلة بنت عبد السلام العلمي، السيدة مفيدة بنت عبد الكريم البجاوي، السيد حميد بن المعطي أبو شادي، السيدة نزهة بنت محمد بن إبراهيم، السيدة نجلاء بنت محمد النجار، السيد محمد بن عبد اللطيف ريحاني، السيد عبد الفتاح بن محمد الكرد، السيد بن عيسى بن محمد زغبوش، السيدة كريمة بنت عبد القادر حليم، السيد إدريس بن محمد جبري، السيد خليل بن المصطفى أنيس، السيدة شمس الضحى عائشة بنت محمد قدحي، السيد شكيب بن عبد الرحمن السقاط، السيد المصطفى بن عبد الله مكينة، السيد إدريس بن المصطفى نور العابدين، السيد سعيد بن محمد أنيس، السيد أبو عبيد بن رحال الواحدي، السيد أحمد بن لحسن الكوتي، السيد حميد بن عبد الرحمن الصلبي، السيدة سمية بنت محمد حمادة، السيد الحسين بن عبد الرحمن بوعياد، السيد محمد بن بوجمعة لقيد، السيد عبد الجليل بن حمان الكريفة، السيد محمد بن بوعبيد العبد والني خياري، السيدة نادية بنت لحسن عمري، السيد أحمد بن بالخير الصدقي، السيد إدريس بن عيسى مسكين، السيد أحمد بن المكي العنزي، السيدة حياة بنت مبارك أواري، السيدة رشيدة بنت أحمد التناني، السيدة خديجة بنت محمد خلال، السيدة مليكة بنت مبارك بوزروال، السيدة مونيا بنت محمد أفقير، السيدة عتيقة بنت محمد نجمي، السيد عبد الإله بن المعطي بركسي، السيد محمد بن لحسن إدريسي الطهري، السيدة نعيمة بنت بالعيد أرحال، السيد رشيد بن إبراهيم دواني، السيدة نادية بنت صالح الحمري، السيدة ابتهاج بنت محمد أطلاطة.

السيد محمد عز العرب بن محمد برحيلي، السيد محمد بن أحمد الحسوني، السيد عبد المجيد بن الخمار بن حيدة، السيد رشيد بن مصطفى جلال، السيد عبد المجيد بن المهدي المكوسي، السيد أحمد بن محي الحمزاوي، السيد محمد بن مزيان بوزلماط، السيد رؤوف بن محمد محسن، السيد مراد بن أحمد سعيد، السيد محمد بن أحمد لطرش، السيد ناجي بن محمد عبد النوري، السيد علي بن تامي الهاشمي، السيد عبد العلي بن العربي أيد زعبول، السيد بلعيد بن مبارك بوغادير، السيد سمير بن محمد بوزويتا، السيد محمد بن لحسن غاشي، السيد ياسين بن عبد الله زغلول. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى: السيدة جميلة بنت محمد بوناس، السيدة فاطمة بنت محمد المالكي، السيد عبد الرحيم بن محمد مصلح، السيدة أمينة بنت الحسين سطبي، السيد مصطفى بن محمد رحالي، السيدة تورية بنت أحمد المهور، السيدة مريم بنت محمد بوبكاري، السيدة ناعمة بنت أحمد تومي، السيدة حسنة بنت عبد القادر عدي، السيد عبد الرحمن بن محمد سيف، السيد الحسن بن محمد المشرع، السيد يوسف بن عبد الرحمن لمي، السيد الحسين بن الكوشي نفاع، السيد محمد بن موحى أعشاء، السيدة رشيدة بنت أحمد سكارنو، السيدة خديجة بنت محمد أكلوس، السيد رشيد بن مصطفى الغربي، السيدة ربيعة بنت الحسين خالي، السيد محمد المصطفى بنت هامي عارف، السيدة أمينة بنت محمد الزغاري، السيدة نزهة بنت محمد حناوي، السيد صلاح الدين بن علي بن منصور، السيدة نجاة بنت المختار شهبوني، السيد عبد الله بن مبارك عوام، السيد محمد بن طاهر بن عبد الله. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية: السيدة زهور بنت عبد الله لشهب، السيدة بشرى بنت عبد الهادي يعقوبي خبيزة، السيدة حليمة بنت حمو بالعود، السيد جمال بن محمد السراد، السيدة نجية بنت عبد الله ودغيري، السيدة فوزية بنت بوعزة العراج، السيدة رقية بنت محمد المرتجي، السيد عبد المولى بن مبارك بن قديم، السيدة جميلة بنت العربي بلاوي، السيد علي بن أحمد الغياتي، السيدة فاطمة بنت الحسن بالخلوفي، السيدة مليكة بنت عبد الرحمن الفرقاني، السيد عمر بن محمد أيت مهدي، السيد محمد بن أحمد بالعربي، السيد محمد بن العيد الغرابي، السيدة فوزية بنت المداني العابد، السيدة عواطف بنت عبد العلي العلوي، السيد حسن بن عمر بوحدو، السيدة وفاء بنت بوشعيب الصفار، السيدة خديجة بنت محمد ضلال، السيدة أمينة بنت أحمد برخوخ، السيدة فتيحة بنت البوعزاوي دمكال، السيدة حليمة بنت أحمد عوان، السيد نور الدين بن علال بن سالم، السيد سعيد بن العياشي بن الشرقي، السيدة سعاد بن سليمان إيران، السيد محمد بن علال رافيعي، السيدة سميرة بنت عمر بن مراز، السيد الكبير بن محمد سنجاري، السيد أحمد بن محمد البركاوي، السيدة زكية بنت سعيد أمريدي، السيدة جميلة بنت عبد الرحمن البقالي، السيد رضوان بن عبد الكامل المالكي، السيد محمد بن عبد الأحد بن جبارة، السيد لحسن بن داود سبيل، السيدة بهيجة بن صالح أيت سعيد، السيد محمد بن علي سماح، السيد مصطفى بن الحسين أسمود، السيد عبد الحميد بن مبارك الهينوس، السيد إبراهيم بن طاهر بوتكريدا، السيدة أم كلثوم بنت محمد العسولي، السيد الرقراقي بن العربي الواجدي، السيدة وفاء بنت محمد الأمان، السيد محمد بن بلخير أرتيت، السيد محمد بن علي أيت منصور، السيدة نزهة بنت محمد أخزيري، السيد عمر بن الحسن أرزي، السيد مبارك بن الحسن المدلاوي، السيد أحمد بن عبد القادر الرابحي، السيدة فوزية بنت البرنوسي الزعر، السيد الهادي بن محمد السلك، السيد الحسين بن ناصر بوني، السيدة كلثوم بنت محمد غرنيط، السيد الجلالي بن عباس مخلوف، السيد إدريس بن محمد علوي عبد اللهوي، السيد عبد الواحد بن محمد الحبشي، السيدة منانة بنت

محمد الكريش، السيد رشيد بن أحمد سيور، السيد هواري بن محمد حمادة، السيد محمد بن محمد العوادي، السيد عبد اللطيف بن لحسن أبو الظفر، السيدة خديجة بنت مبارك الحاتمي، السيد سعيد بن زايد زلماض، السيد محمد بن موسى هرة، السيدة رحيمو بنت عبد السلام طلحة، السيدة عائشة بنت أحمد بن القايد. وزارة النقل واللوجستيك تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة: السيد نور الدين بن العربي ديب، السيد حميد بن الحسين برغوز. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى: السيد عبد الله بن محمد رواني. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية: السيدات والسادة بوزكري بن العربي الحواتي، دلوح بنت مصطفى فتيحة، فاطمة بنت أحمد أبو الضهاك، محند بن محمد مزين، أحمد بن محمد الحجوجي. الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى: السيدات والسادة فتيحة بنت محمد الحويطي، العزيز بن محمد الرودي، عبد الله بن محمد أبو طيب، مريم بنت عبد السلام الإدريسي، منى بنت مبارك عطار، محمد بن رحال تباعي. الخطوط الملكية المغربية تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة: السيدات والسادة إدريس بن عبد الغني العراقي الحسيني، عبد الهادي بن محمد بكوش، إبراهيم بن أحمد الطاهري، عبد المجيد بن المصطفى وردني، مريم بنت محمد البوري، ماريا بنت الجلالي المكاوي، عبد العزيز بن أحمد البويري، المصطفى بن محمد أيت منصور، يوسف بن محمد الفلالي عوال، هشام بن فارس موزون، خالد بن الكبير بوسبينة، يونس بن فؤاد فاسي فهري، نجيب بن محمد جلول، عبد الكبير بن عمر وديع، زكريا بن محمد مذكور، فاطمة الزهراء بنت محمد فريد، عبد اللطيف بن مسعود نجيب، غزلان بنت إبراهيم كلزيم، كريمة بنت محمد درقي، إبراهيم بن إدريس الرحالي، عائشة بنت عبد الرحمن بن جلون. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى: السيدات والسادة محمد بن الجلالي نجيب، عبد العزيز بن محمد صفيرة، عبد الحميد بن أحمد القاسمي، أمينة بنت المصطفى بن جدية، محمد بن محمد غنمي، نزهة بنت بوزكري شوق، صباح بنت حدو وعيسى سليمان، عبد اللطيف بن محمد اليسمي، محمد بن إبراهيم اليستي، فوزية بنت محمد أطبيب، توفيق بن المهدي السيني، سناء بنت عبد الخالق الكارتي، عبد الحق بن بوبكر فاريس، محمد بن علي مربي، اعتماد بن علال أحاد، مريم بنت عبد الله يسير، منيا بنت محمد شرايفي، رضوان بن عبد الرحمن البقضي، فاطمة بنت الحسن عثماني، إسماعيل بن عمر أيت الحاج، حمزة بن محمد انكل. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية: محمد بن مبارك بن بوهيا، محمد يوسف بن محمد جبران، سعود بن عبد الرحمن حدو، مصطفى بن محمد الروز، أمال بنت عبد الكريم بديدي، حسن بن جحاح بعطوطي، مصطفى بن محمد شويخ، سليمان بن إبراهيم أدبدو، السعدية بنت محمد لطفي، عبد الرحمن بن الحسين أفتاسي، أحمد بن محمد المرابط، كريمة بنت إبراهيم سيف الله، زهرة بنت محمد هلال، ليلى بنت محمد الحرش، أسماء بنت عبد الجليل توماني، خليد بن عمر بالمير، محمد بن المعطي كريم، يوسف بن البعزاوي الزحاف، أمل بنت محمد مزداوي، نعيمة بنت الحداوي راجي، فتيحة بنت علي مزروعي، محمد بن محمد وهبي، سميرة بنت محمد عباوي، أمال بنت المكي العفير. المكتب الوطني للمطارات تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة: السيدات والسادة حسن بن محمد فهمي، عبد الوهاب بن الجلالي الشعباوي، عبد الغني بن علال يعلاوي، محمد بن مشعيب أنصار، خديجة بنت عبد الكبير حاجي، عمر بن عبد السلام نبيل، فوزية بنت الكبير صديقون، نزهة بنت عبد العالي داودي، عزيز بن محمد بن طالب، محمد بن مبارك قشبار، محمد بن مبارك قشبار، عبد الجبار بن طيبي التيجاني، رشيد بن محمد بن خلف. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى: السيدات والسادة علي بن حسن كونير، لحسن بن محمد بدش، عبد الله بن الحسين شريف، عبد الله

طيف بن عبد السلام مساعيد، أزهور بنت بوشعيب الفرجي، نجات بنت الصديق عبد الله، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، السيدة الشريف بن أحمد العريشي، السيدة جميلة بنت محمد روف، السيد إسماعيل بن عبد القادر إد طالب. المكتب الوطني للسكك الحديدية، تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، السيدات والسادة عبد الله بن الشرقي الشبراوي، عبد العزيز بن الحسن السيد، العربي بن عبد الله وجار، كريم بن محمد بورراش، الحبيب بن محمد الحريزية، عواطف بنت العربي قطار، يحيى بن محمد ناصري، أحمد بن علي الرامي. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، السيدات والسادة خالد بن عبد الله القباج، عبد الواحد بن محمد أعزرو، محمد أمين بن أحميد خربوش، أحمد بن الطيب بلدي، محمد بن محمد قبيل، حسن بن أحمد التائبي، العربي بن عبد القادر عبيد، محمد بن سعيد عين حجر، سعيد بن بلال بوعدي، أحمد بن بومدين بن المصطفى، مراد بن عزيز قاسم أعزيار، محمد بن عمر المرزاق، محمد بن عمر المرزاق، وفاء بنت عبد النبي العسري، عبد العزيز بن محمد الأبيض، حميد بن لحسن الدوج، عبد الله بن عبد السلام بن العسري، أحمد بن مبارك رشاد، رضوان بن البكاري حسني، عبد الله بن حميدة تيم جردين، عبد العاطي بن محمد الأخضر، محمد بن عيسى المذكوري، رشيد بن محمد لبدر، عبد الفتاح بن علي بوطيور، محمد بن العربي رضا، رشيد بن أحمد العيوني الودغيري، حسن بن أحمد حادي، النجيم بن إدر الدواللين، محمد بن الميلود سماوي، عبد الرحيم بن المصطفى بودي. وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، السيدات والسادة خليد بن بوجمعة بوستة، عبد الله بن أحمد بوعياد البوعيادي، عبد العزيز بن سلام حلامي، محمد بن محمد مصباح، عبد الرزاق بن علي المغاري، الحسين بن عبد العزيز زبوج، المهدي بن عبد القادر شيات، الجلالي بن محمد الزرغوفي، سامر بن عبد السلام فروج، محمد بن ميلود كبابري، محمد بن عبد القادر الكومري، محمد بن عبد القادر رحمي، الحسن بن محمد الزيتوني، محمد بن حم بالمسكاوي، مبارك بن الحسن سفلي، نور الدين بن محمد الأصفر، محمد بن أحمد حيان، سعيد بن الحسين رزوقي، محسين بن لحسن أطرسي، حسن بن محمد المبروكي، عبد الله بن مبارك عسولي، حسن بن محمد حيطي، إبراهيم بن أحمد عسول، قاسم بن محمد بودريس، إبراهيم بن علي بن قريش، خالد بن قاسم كرينبوش، حسني بن محمد السوباتي، كريم بن محمد أمهريت، محمد بن مصطفى هشوم، يونس بن تهامي مطرفي، عبد الله بن محمد عزيز، محمد بن سلام بن فيضة، إدريس بن عبد القادر عناقرة، عبد القادر بن العربي غرسلة، وسام بن عبد الفتاح جوريو، إدريس بن محمد العبيدي، سعيد بن محمد حبيبي، سعيد بن بوعزة كلهي، عبد المجيد بن عبد الله القص، بوعزة بن لحسن قمري، سمير بن حميدو هاشمي، محمد بن لحسن الصغير، عبد الجليل بن أحمد الغاء، عبد الله بن الحسين باغت، عبد المجيد بن محمد اللاف، محمد بن أحمد المصباحي، عبد الله بن محمد درويش، شوقي بن أحمد بصيرة، يوسف بن محمد راشدي، عبد الرزاق بن محمد معقيلي، إبراهيم بن حسين محيد، بغداد بن محمد ماحي، بو جمعة بن حميدة الخمسي، محمد بن عبد السلام الشناوي، عائشة بنت لحسن بوتساموت، عبد الخالق بن غاوتي سالكي، سفيان بن محمد بولحنين، مجدة بنت عبد النبي واحي، عباس بن محمد فؤاد، عبد الله بن العربي حيرش، أحمد بن المعطي حضار، عبد الغني بن المحجوب الماني، أمال بنت عبد الرحيم الشرقاوي، صلاح الدين بن مسعود بن المعطي، عبد الرزاق بن عبد الله الموساوي، عبد العالي بن أحمد فتاحي، فاطمة بنت محمد القرطيط، محمد بن المصطفى صبراني، عبد الجواد بن علي طاووس، محمد بن عباس الصمداوي، حميد بن محمد المغفور، أحمد بن سعيد أنصاف، فؤاد بن عبد القادر مكان، محمد بن عمر أكسيرو، أسماء بنت محمد طواش، عبد اللطيف بن محمد قرباش، علي بن الجلالي مزوزي.
يحيى بن إدريس ميراوي، عبد الله بن المصطفى الهلالي، عبد الملك بن محمد بوعدل، الحسن بن مبارك مبروك، أحمد بن العربي فرخوبيد، أحمد

بن سالم المعوض، توفيق بن عمر رمال، نور الدين بن العربي ثابت، عبد القادر بن بلقاسم الكيلالي، الحسن بن العياشي التراقي، عابد بن محمد ايتال، عابد بن محمد ايتال، محمد بن احمد الهنيد، عز الدين بن ادريس مدركي، الجيلاني بن الشيخ بلعيدن، سعيد بن سالم الحيمس، بوشعيب بن احمد صفري. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعيين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، السيد شكيب بن محمد رملي، السيدة مليكة بنت محمد الفرسي، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، السيد عبد الصمد بن محمد جابون.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

رجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: الرجال اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم اسرعوا ايها الرجال.
1: ماذا هناك؟ لماذا تصرخ هكذا يا عبد الله؟
0: يا اوزاعي
2: الم اقل لك ان ها هنا الناس مختلطون متفرقون متعصبون، والله لا ادري ان تعميهم الحمية حتى عن الغرباء.
1: على الشيعة هم؟
2: بعد الذي سمعته من علمك اقول لك ها هنا الدنيا غلبت على دينها، فذهب كل باهوائه ما ذهب، منهم الشيعة ومنهم من يدعو الى القدرية ومنهم المرجئة ومنهم.
1: يا سبحان الله، وتريد ان ادخل الكوفة وفيها هذا الذي اسمع منك؟
2: ماذا يا اوزاعي، اتتحول عن ضيافتي ايها الفضل الجليل؟ اني والله احببتك لعلمك.
1: اشكرك على حسن صنيعك معي، ولكني تحولت عن الكوفة على اني انتظر معكم حتى يمر ركب اولئك القوم بسلام ان شاء الله.
2: ان شئت فاجمع رحالك واقصد الشام ودعنا للقوم القادمين.
1: يا عبد الله، الم تسمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله؟
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت احدا يعمل بما يعلم مثل ما رأيتك يا اوزاعي.
1: انظر، هناك القوم قد تحولوا عنا الى طريق بعيد،
2: لعلهم بعض من القوم الذين يضربون في بطون الصحاري.
1: فقل كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه، الحمد لله الذي اذهب عنا الهم والغم والحزن. هيا يا عبد الله، نضع الرحال مع الرجال، فسأضرب معكم وأبقى حتى الفجر، ثم أزمع الرحيل إلى الشام بإذن الله.
2: فهيا نجلس ها هنا، تحدثني قبل أن تفارقني.
0: ضع الرحال مع الرجال يا ابن
1: الله. لا لا لا تسبه يا عبد الله، اسمع مني هاتين، أفارقك بعدهما.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله. هذه واحدة يا أوزعي، فما هي الثانية؟
0: أما الثانية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أشفقت عليك يا ولدي من طول السفر، ماذا علينا؟ وكنا قبلنا أن نريح بالكوفة ولو لليلة أخرى.
1: نعود من حيث جئنا يا أمي.
0: لا يا ولدي، ما لهذا رميت؟ ولكني أراك تبكر الرحيل في الفجر، فما الذي يعجل بك هكذا؟
1: إن صدق حدسي فإن المرجل يغلي في خفاء عن صاحبه.
0: أي مرجل وأي صاحب يا عبد الرحمن؟
1: ذاك الذي سمعت عنه في البصرة، وذاك الذي أخبرني به التاجر الكوفي، وهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، لعله مشغول بالفتوح.
0: وما لك والسياسة يا ولدي؟
1: إنما الدين شريعة لسلوك الناس، ومنهج لحياتهم، وميثاق بين الحاكم والرعية، وإن واجب الذي يطلب العلم أن يؤلف على الحق أفئدة العباد، وأن ينصح الحاكم إذا حاد.
2: يا أوزاعي، يا أوزاعي، تمهل يا عبد الرحمن.
0: من هذا الذي ينادي عليك يا ولدي؟
1: قوم مقبلون من ورائنا.
0: إن المنادي يعرف من أنت، فانظر هل تعرفه؟
1: لا، ولكني سأنظر ماذا يريد. أقبلوا يا قوم، أوقفوا الرحال أيها الرجال.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جئنا نسألك في مسألة.
1: ومن أدراكم أني أخبركم عما تسألون؟
4: لقد حدثنا عنك عبد الله التاجر الكوفي حديثا عجبا، فجئنا إليك مهرولين نسألك.
1: حياه الله عني، فترجلوا واجلسوا، نطعم من زادنا والله يفتح علينا بالإجابة.
3: ما نبغي طعاما، ولك الشكر على كرمك، ولكننا سمعنا بأمر جئناك فيه.
1: وما هو يا أخا؟
4: سمعنا في الدرس من شاب من أهل الرأي يقول بخروج السيف على الأمة.
1: أي رأي هذا الذي يبيح دماء الناس وانشقاق الأمة وتفرق الكلمة؟ لأن كان من أهل الرأي حقا ورأى في الحاكم بغيا أو في الأمة إسرافا، لدعا إلى الله بإحسان، ولعالج بالرفق واللين، ولاشتد على الحاكم في النصح حتى يهتدي.
3: عافاك الله، فعلى من تستند في رأيك؟
1: قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
4: صدق الله العظيم. أحسنت يا أوزاعي.
1: أحسن الله إليكم، هل من أمر غير هذا؟
3: أثابك الله عنا، فسر على بركة الله، يرعاك نوره الذي في قلبك.

0: وتحب المتطهرين، والحمد لله رب العالمين. هيا فليتوضأ كل منكم على يد أخيه أيها الرجال، فقد وجبت الصلاة.
1: أغسل يا رجل فصب لي.
2: إنك لتزيد في الوضوء عن الفريضة.
1: مسح كف يا أخي تدعوه زيادة؟
0: صب له يا أخي ولا تسرف ولا تعب عليه في التزيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2: عليه الصلاة والسلام:
0: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطال الله غرتك يوم القيامة يا أيها الفضل الكريم. هيا هيا يا أخي، ها قد فرغت.
0: أقم الصلاة.

0: قل لي أيها الفضل الجليل.
1: نعم.
0: جهرت في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد سمعت أبا حنيفة لا يجهر بها.
1: لما لا يجهر بها وقد كان يجهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: والراشدون والصحابيون؟ يا أخي اعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السبع المثاني في الفاتحة، فاجهر بها في صلاتك، وأنها إضافة مستحسنة في مستهل السور جميعها إلا سورة التوبة، فاجهر إن قرأت أول السور.

0: عبد الرحمن، إلي يا عبد الرحمن.
1: ماذا حدث يا أماه؟
0: ألا ترى ما رأيت يا ولدي؟
1: ماذا؟
0: شبح أطل برأسه من خلف التل ثم اختفى. ماذا تفعل يا عبد الرحمن؟ السيف تشحذه للنزال.
1: إلي يا أم، فاستندي على كتفي واهبطي. أيها الرجال، اثبتوا مكانكم وأسرعوا إلى سيوفكم.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إلى أمك يا ابن أبيك، إلى أمك يا ولدي. تعال تعال أضمك إلى صدري. سلمت يمينك يا حبيبي، سلمت يمينك. ما كنت أعلم عنك أنك قد بلغت في النزال مثل ما بلغت في العلم يا زين الشباب.
1: الحق مع أمك يا عبد الرحمن، فما أدري والله إن كنت رأيتك راكبا أو راكعا أو طائرة، إنما رأيتك في كل هذا مجتمعا.
0: أعزك الله يا ولدي، أعزك الله يا عبد الرحمن. متى تعلمت يا ولدي كل ذلك؟ خطة أحكمت نسيجها، وبطولة جلوت معانيها.
2: يا أمي، أليس الله عز وجل هو الذي يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا؟
0: ثبت الله فؤادك يا عبد الرحمن.
2: وإن شيخي يحيى بن أبي كثير قد روى لي في كثير من أمور القتال، وقد قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فعسى أن تبتلوا بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفنا وكف عنا بأسهم، وإذا جاءوكم يزحفون ويصيحون فعليكم الأرض جلوسا، ثم قولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، ونواصينا ونواصيهم بيدك، فإذا غشوكم فثوروا في وجوههم.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما أروع العالم الذي يتعلم العلم ويعلم الجهاد.
0: صحيح يا عبد الرحمن، انظر

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وطنية.

0: آلات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي الوضعيه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية تابعونا على الموجة 89.3 FM

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوعها. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا، جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي. سي صاعدي، كنجددو الترحاب بك، واخا انت راك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله
3: عليك. الحمد لله. شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حسيان السويحل،
2: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كنقصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كنقصدوا بهم؟
3: نقصدوا بهم بالمشرب، بل نجهروهم،
2: نجهروهم مفرد حاسي، مفرده حاسي والجمع حسيان.
3: حسيان الله.
2: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
3: الناس الكبار، الناس الكبار في السنين
2: عندهم طرق
3: هذا شو هاو الحسيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف. اصحاب الشتاء يشربوا منها، واصحاب الخريف من يجرهم حد يجبر تقريبا متر متر ونص تحت يجبر من البارد.
2: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
3: حسيان السويحل هو اللي حاسي الداخلي، هذا اللي بعد قاع شارب منه لونين ولونين بريك.
2: هذه الفرشات المائيه منه.
3: ايه، واول اللي نتر شركه امريكيه هي اللي نترت المكان الداخل الاول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحل عنده حويش في امها قليل. اقوم جات امريكيه هون قالوا صنديو وحفروا وشفروا مياه البحر تحت الطوفان، وعادت هي شركته عند اسبانيا، يقول شركته سابيسيو مينيرو.
2: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
3: جايين؟ ها كاين حاسي الداخل هو تكلم عنه ريك
2: اللي فيه الفرشات المائيه.
3: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريسه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بين العكرات،
2: النقطه الكيلومتريه 25
3: حق بعض. وكاين حاسي التماية ملي هي قريب ما يبعيد الآن عشان طلب حر على تد. وكان حاسي الأبيض فهواتي لوك السباخ اللي دون كرانت، السبخة الدونية هي أويتال الدوني، والسبخة الوسطانية أويتال الفرس، والسبخة الوسطانية تنقال لها الرقية مالت السباخ. فهمك. وكان حاسي خط البعر، خط البعر تقريبا نهاية الحدود بين مع مجدور تلبعي. وكان حاسي قرائل نقط هم مطلان هاو كل حفر اللي نوخو اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون لذاك 100 كيلو تقريبا، لكن مثلا. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفر تقريبا عندي كي القهوه اللي 200 كيلو راه تلها شوي. حاسي نويفر معروف مالح تشرب من البلد اصلا غير من يجي صحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتال.
2: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
3: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم قدام حمش المطر يبردوا.
2: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
3: حسيان تيرس تبارك الله لا نقولوا أغوينيت، هذا هو 100 كيل أغوينيت 100 كيل قبل الشرق أوسر.
2: نعم.
3: ولا نقولوا أوسر اللي من هون 207 تقريبا 75 كيلو. اللي هو أوسر. ولا نقولوا تشلة تقريبا 131 كيلو قبل كنت عماني هذا وين مشي فيه تطب أنا وفر مني معين عدل الجلبة قبلت أخذنا عليهم كاملين قلت أوصل 131 كيلو وكاين بنظران من هون 180 كيلو إلى الشمالية الشرقية وكاين أبو أحمد قبلتيك ساحة شلق وكاين أبو الحبادو ساحدها وكاين أبو المامي ساحدها وكاين أبو الرياح أبو الرياح هذا هو اللي قبل هذا هو اللي قبل الساحل أوسر وكاين ضوق وكاين غيلاس هذا هما حصيان تيرس الأرض الحرة اللي أصلاً قال عليه الشعر وكاين بير تدرورت وكاين حاسي قنيفة وكاين حاسي انقضال وكاين بيراته الحال وكاين بير الغزاد وكاين بير الخنافيس وكاين بير السيد محمد وكاين بير العبيد وكاين بير توزغزة وكاين بير العتابيين وكاين المبروك وكاين بير مخول تويتر باتن وكاين بير ميجيك وكان بير حاجي تيم كرداد وكان حاجي دومس وكان بير أولاد داود وكان أم ضريق اللي هم أرض الكربان للشمالية الشرقية ورا بين نصران هي وكان حاسي قضيبات الهول وحصيان أزرار المنطقة الجبلية قلاد مع طلة وبقفة وجلوة الميصو
2: تبارك الله كلها حسية وهدو كتكون العناية بهم لأن حسيان
3: تشرم من حواوين الناس عليك
2: حالة

0: يكونوا الناس والدولة ملي دارت عليهم يعني أعطت العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
1: ديك الأثقال الارتواء زيادة كيكونوا صحيح. إذن هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
0: الحية فيهم اللي مالح تشربوا منه وفيهم اللي بارد تشربوا الناس
1: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا
0: البل
1: الماء وخا يكون مالح
0: خلقت من الأملاح البل رايك من تعود البوادي تأكل الربيع كل لتر من البنها واحد فانت سايك برصاه منه
1: 25% منه
0: ملح 25% منه ملح هذه مشاهدة فيعرفوها الحيوانات
1: صحيح
0: كل لتر من لبن البن 25% منه ملح لأنه هي خلق الله من الأملاح
1: صحيح
0: الصدرية الوحيدة اللي تصلح لها هي صدرة الغضاء والغضاء هو أسكاف
1: جميل
0: هو اللي صح
1: سبحان الله وطفل القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت لأن فيها العظمة دي الله سبحانه والله. إذن كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن صاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني سي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: بحسك وانتي لان زحد وزينين ملزين
1: شك
0: حسك وانتي لان حسد وزينين ملزين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية تقدم عودة الغريب. عودة الغريب تمثيلية إذاعية من اقتباس العرب.

0: هاد البنت عندك مرات في الديشار يا من الغوات. البنات كيهزو حلقهم نهار الفرح ديالهم، يغنيو يشطحو كاع، ولكن هادشي
1: ها انت براسك كتغوت، ما لاحظتي شي على نفسك؟
0: كيبان لا نسينا كيفاش نفرحو، الزمن كينسي. هاد القميص فمول فوشي كيخلقني بحال بقجوج.
1: غادي تصبر على ود بنتك.
0: ايوا بنتي وتخلقني.
1: تهدن شويه ندخل لك الشدفه، وقف قدامي مزيان.
0: انا عيت لاله، والسبوع كله بليل ونهار وحنا كنوجدوا لهاد الحفله. الله يكون في العون، كبرنا وهرمنا وعيده ولا رحمتنا، ماشي هكذا كيكون الفرح. اه قصيني في عرقي غير شويه.
2: ويلي ويلي ويلي صاحبي الله العظيم اللي حبك ما دام.
0: انا ما لابسش هاد القميص المتعوس، وكل واحد يفرح براسو كيبغى. عاونيني فهاد الصدفه يا المراه، يلا خلقيني عجلي بيا.
1: يقرب
2: اش كديري هنا؟
0: انت كتشوفي كتعاوني.
2: وانا شكون يعاوني؟
0: كلشي اللي هنا كيعاونك وكيشقاو من اجلك. افكر قبطي راكي خلقاني.
2: خليتيني بوحدي في المطبخ، انا ما نقدرش ندير كلشي بوحدي.
1: بنيتي عايده، اليوم يوم فرحك وانت ناسيه راسك. اهتمي بنفسك غير شويه.
2: العافيه باقيه ما زنيت، واللحم باقي ما طاب، والخوامي باقي ما تعلقوا، والوقت كيدوز وانا خايفه لا يوصلوا قبل ما نستعدوا. وحتى بابا انت شوفي شوفي شوفي باقي ما وجد راسو.
1: غير سيري انت وجدي راسك وارتاحي وخلي كل شيء ليا.
2: ولي ولي ولي ولي ولي ولي صافي بالعالم، خليت كل شيء حاجه ناقصه، وبالخصوص في هذه الليله حتى شي خطا ما نسمح به يكون. مجيد كيحب النظام والهدوء، وهذه هي الصوره اللي كيخص يكون عليها بنتنا.
0: الهدوء.
2: ولي ولي ولي ولي ولي صافي الله العالم.
0: عيدة هادي راه ماشي غبرة، هادي راه غير وسخ قديم.
1: هانت مازال كتغوت.
2: وكيف نديرو له دابا؟ كيف نديرو له؟ كيف نديرو له؟
0: ما عندك ما ديري له. لو كون مجيد جا في الميعاد الاول من هادي 20 عام كل كاع ما يوقع هاد الوسخ.
2: وي صافي الله بابا، مالك غضبان؟
0: لا لا ما غضبان شي، ولكن 20 عام ديال الانتظار كافيه باش تغطي كاع بالخز.
1: ما بيناش هاد الطبعه، ما تشغليش بالك بها
2: ياك. كتعرفي يا امي باللي مجيد عنده احساس رهيب وملاحظه دقيقه، عنده صوره عليا. دواء سعيده مازال كتمسحي هذيك الطابله من الصباح. يا سيري طلقي راسك، طلقي ديك الزربيه الجديده، عمي سيدي وزال المطبخ. عافاك يا ماما.
1: واخا هلول
0: الزربيه الجديده اللي طاحت عليا ب 30,000 ريال تطلق من الان. ايوا انا دابا ما معمول هنا غير باش نتسلف الفلوس للزريبيه وبيبي والدجاج والحمام وهاك عنقي زيريني خلاص.
1: ما تنساش يا بابا الكرافطه الحمراء الجديده.
0: ما غادي نلبس غير الكرافطه الخضراء، انا عزيز عليا الخضر ومضروب على الخضر وانا حور، لبس اللي بغيت. ايوا عرفتي ما ندير غير هذاك الشيء اللي عجبني وخايش لقوني.
1: بلا غوات راك عارف ما غادي تلبس غير الحمراء في الاخر، علاش هاد الغوات؟
0: ايوا ديروا لي الحديد في عنقي وتفرضوا عليا الكرافطه بزز مني. دخلت عليكم بالله، وب 20 عام من الصبر على الصداع في شوش هاد البنت، الا ما خليوني نفرح معاكم باللباس البلدي. واك واك عباد الله.
1: انت دابا كدير بالحبه قبه، حتى حاجه ما تستحقها الصداع كله. وفوق هادشي كله ساعه ولا ساعتين وهانت زولتيها.
0: ساعه على هذاك بيبي والفراخ والحمام والحلويات والمشروبات والمهروقات كتكفي فيهم ساعة؟ راه ماكلة تكفينا شهر أو شهرين أو زيادة.
1: شكت اللي سمعك على هاد الهضرة يقول بخيل.
0: لا أنا في الحقيقة غير بليد، لأنني مت كنتسلف قيمة 6 شهور من أجل حفلة واحدة.
1: راه بنتك يا راجل، بنتك اللي غادي تزوج ولا ما تستحق شي؟
0: وأنا نستحق نتخنق. جوجنا وحده قبل منا وما وصلناش معاه لهاد

0: هاد العصور اللي وصلنا مع هادي.
1: ما كان شي من حقنا نزوجو الصغيرة قبل الكبيرة.
0: وانا مسؤول، انا مسؤول عليها الا بقات حتى درت 38 عام.
1: 36
0: 36 38 واش غادي نغلط في السنين ديال بنتي؟ كان يمكن لها تجوج من هادي 20 عام، ولكنها بقات كترفض هذا وكترفض الاخر حتى ما بقات تلقى ما ترفض. انا ماشي مسؤول على هادشي.
1: ايوا هذه نقطه كتبين الصبر الكبير نتاعها.
0: احنا هما الصباره اللي دفعنا ثمن الصبر ديالها من دمنا ومن عصبنا. ايوا قولي لي، قولي لي ما تبدنا شي، قولي الحق.
1: كانت في 18 عام باقي كنتذكر لما اختارت الراجل اللي يصلح لها وعهدته باش تكون ليه الى الابد.
0: ما تذكرنيش بداك العهد، راكي غادي تفيقي فيا جروح قديمه. كانت ليله مشؤومه بقي كتفكريها.
1: في ديك الليله بقينا كننتظروا الراجل ولا بان، ما عرف فين مشى، حتى اهله وحبابه ما كاينين شيء.
0: الليله كلها وحنا كننتظروا حتى طلع الفجر
1: ودابت الشموع
0: وبرد الطعام
1: وشخرات سعيده وهي واقفه.
0: وجاتني الاحلام المزعجه وانا فايق. لا محال كانت ليله حسن الواحد ينسى والسلام.
1: ولكن عايده ما يأست شيء، كان عندها ايمان بانه غادي يرجع، وهذا الايمان ديالها هو اللي جابه.
0: 20 عام ماشي سهله.
1: انا كتبان لي بنت مثاليه ما كاينش بحالها.
0: 20 عام من الصداع والغوات والعصبيه والاستبداد بالاب والام وكل ما في البيت كتجعلها بعيده عن المثاليه، ومع ذلك انا فرحان هذه الليله. وخير الغوات ديالها هو اللي ما خلاني شي نبين الفرح كله مع الاسف. ما على طرف لساني واحد الكلمه كتاكلني هادي اسبوع، ودابا بغيت نقولها باش نرتاح.
1: عندك تقولها
0: ياك. ايوا دخليني في هذا الكبوط قبل ما تفرقع.
1: ملي ويلي استغفر الله العلي العظيم، انا شنقت لك القميص؟ شنقتو قبل ما ندير لك الكرافطه؟
0: الخضراء المرا الخضراء.
1: انا غاديه نمشي نجيبها الحمراء.
0: يا ربي يا ربي تحرقوا هذوك الطواجن فوق العافيه. الله يكون العون هذا الرجل اللي غادي يتزوج بها. وانا قلت كنت كنطلب من الله ديما يعجل بزواجها، ولكن نسيت ما طلبتش منه يكون هذا الزواج حسي مسي.
2: اسمح لي، هذا التليفون لي انا.
0: وباش عرفتي ليك انت؟
2: ها لا خير، سميتو انا عرفت لي انا والسلام، انا متاكد لي انا انا
0: ما يكونش الواحد يبقى له.
2: الو ناديه بخير.
1: ها هي الكرافطه الحمراء، ها هي. شوف هنا، والله لا تجي معك زويونه، ما نعرف علاش ما كتحبهاش هي.
0: لا تدخلي حب في هذا الشيء، عفك وهاك عنقي وامري الله.
1: يلا قرب. انت هكذا
3: معلوم غادي تجي في السعود، ما في الثقه.
0: وشكون اللي باقي كيثق في هذا الزمان؟
3: ربما تكون كبت عليك شي مره بالضروره، ولكن اختي عايده ما كتكذبش.
0: لا غير كتسلسل، انا خايف لا يوصلني هذا الفرح للمستشفى الاعصاب. عبقي
1: يا هذا الراجل، خلي الابتسامه تبان على وجهي.
0: وكيفاش يمكن لي نبتسم وانا مجيف بهذه الكرافطه؟
3: الو اسمح لي، الغوات ديالك عافاكم كتعوتوا بزاف، خلينا نسمعوا شويه التليفون، كتشوشوا علينا.
0: عباد الله راه من حقي الغوت. ايوا خليو لي غير هذا الحق على الاقل، او حتى هو بزاف عليا.
1: ها انت رجعتي عصبي اكثر من بنتك. هاشي هاشي دخل ترتاح قبل ما تخسر لينا هاد الليله. يلا
0: ابسط حق عند الانسان هو يغوت، انا الا غوت بعدا عندي السبه علاش، اما بنتي كتغوت بلا سبه.
3: لا والو، دا غير الوالد كيستعمل حقه في الغوات. الو واخا واخا، لما يوصل مجيد نعلمك. قال تسعود بالضبط. صافي صافي، ما بقات غير نوبتنا انا وياك. وخذك غادي يجي في تسعود، غادي يجي في تسعود. واه واه هذا سلا ايه
4: نبيل.
3: ايوا الو اش كاين؟ قلت غادي يجي في السعوديه.
4: انت هنا فين امي؟ ولي ولي استغفر الله العظيم.
3: الو شوف شوف سامحني دابا تسعود نتصل بك. سلامه سلامه.
4: باقي ما لبستي حوايجك؟ علاش في السعود وحنا ما جينا الناس وخصك تقبلهم باقي ما لبستي؟
3: كوني هانيه غادي نلبس حوايج جداد باناقه وتانتيك، وإلا ما لبستهمش في هذه الليله الخارجه وقتاش غادي نلبسهم؟
4: ابغيت كل من في هذا الدار يبان في اجمل صوره في هذه الليله.
3: غادي نكون فيها وسامة الشرف على صدرك.
4: انت ديما كتفهمني فاني
3: مالو
4: ما عرفتش شنو بيا من الخوف، كنتمنى ما يوقع حتى خطا.
3: كوني هانيه كوني هانيه، وخيك هو الضمن.
4: غادي نعتمد على الذكاء ديالك.
3: ديري الثقه فيا وما تخافيش.
4: انا سعيد.

0: قلبي سعيده لدرجه انني كنحس بغيت نبكي.
1: من حقك تكوني سعيده لا سيما الى تحقق الامل ديالك يعني من بعد صبر طويل.
0: نبيل بغيت نسولك سؤال خصوصي وكنتمنى ما تضحكش عليا.
1: حاشا حاشا.
0: شوف كتشوفني نعجب العائله ديالو
1: شوف
0: هو هضر لهم عليا بزاف ولكن عمرهم ما شافوني غادي نعجبهم.
1: تبغي ديالي يعني بصفتي راجل ديال المعقول وما كنكذبش وإذا مشيت تكذب شي كذبه راه غير الضروره.
0: سبحان الله وسعت.
1: وبالنسبه للحاله ديال بكل صراحه ما عنديش كذب وغادي نقول لك غادي نقول لك صبر دوري دوري غادي نقول لك وبلا نفاق باللي ما غاديش تعجبهم بل غادي تسلبي العقل ديالهم بكل.
0: لا هذه مجامله مني.
1: مجاملك ابدا. كما كنت شفتي كون ركعت على ركبيه قدامك وطلبت منك غير النظره ديال الحنان.
0: نبيل عمرك ما قلتي لي حتى كلمه بحال
1: هكا. عايده هذا الرجل اللي خداك راه عنده الحظ ضويلي.
0: فرحات اللي غادي تاخذك يا نبيل. الله الله الله الله نصاب كل ما كنتي شي خاي وخديتك.
1: خلاص
0: اصبر فكرتيني. بغيت نقول لك واحد الحاجه مع ما كنتي كتهضر في
1: التليفون. هذيك غير
0: شكون
1: هذيك صديقه يعني اخت صديقي.
0: يا خو ما تكذبش يا ما تكذبش.
1: اوف شوف 8 ونص هذه كيخصني نمشي للبس قبل ما
0: ياك ناديه ياك.
1: دابا انت هذه ليلتك عايده ما تفكر حتى في شي حاجه اخرى. من دابا نص ساعه او اقل غادي يوصل المجيد ومع عدد الناس اللي غادي يشوفوا واش سهلي ودهم ولا لا. وانت تستهلي بلا شك معلوم ولهذا كيخصك تهيئي الهدوء والابتسامه من الاول.
0: معلوم الثقه بالنفس مهمه في ظروف الحال هذه. هذا امتحان او كيشبه له. ولكن علاش اللي قلتي لها وعدتيها تتصل بها في التسعود علاش بالضبط التسعود؟
1: بغيت تعرفي علاش؟ واخا غادي نقول لك علاش. غادي ما عرفت علاش. قلت ما نعرف شاغله نفسك بامر بحال هذا ما كان هذا الصداع هذا. دابا شوف ونفردو ناديه هي اللي عملات اي واش غادي يوقع؟
0: ولكن ناديه كتكرهني.
1: لا حتى واحد ما كيكرهك ثقي بيا كنا كنحبوك. وناديه حتى هي غير انت اللي فهمها خطا. ناديه ماشي بحال سلوى وخديجه وفاطمه يعني كنت ديما كنسمع كلام يعني كلامك فيهم ولكن حتى ناديه ما
0: انا بغيت غير الخير اخي.
1: وعلى كل حال غير دابا وناديه كتمنك حتى السعاده وقالت لي ما عرفاش كيفاش تعبر لك على شعورها.
0: انا عندي احساس بالناس ما يخطئش.
1: ما تحكميش على الناس بالاحساس بوحدو. عايده انت غادي تنتقلي لحياه جديده وكيخصك تنسي اوهامك القديمه كلها. يعني دابا هذه ليله فاصله بحال هذيك يخص ما يبقى في قلوبنا غير المحبه للاخرين.
0: ما كنتش نعيش حتى اليوم لو كان قلبي ما عامرش بالمحبه والتسامح.
1: اذا احتفظي بابتسامتك الحلوه اللي رجعت لوجهك بهذه الابتسامه الساحره وبها غادي تسعدي وتدركي مرادك. ثقي بيا ثقي بيا عايده.
0: كنت كنتمنى لك شي عروسه احسن من
1: اش من اهميه عندي بهذه الليله هذه ليلتك انت. خلينا حنا على الاقل حتى نهار اخر وما يكون غير وشوف انت شوف باقيه ما تولتي لا شعرك والوقت هو زحم.
0: العظيم فكرتيني جيتو اش باقي اخر الطناجره على العافيه الحلوه واجده فوق الطابله بابا لبس الكرافطه الحمراء اللحم قرب يطيب. اختي توريا باقيه ما جات.
1: توريا ما جاياش اليوم.
0: علاش
1: غادي تبارك لك في دارك مع المومو ديالها
0: على ولدات
1: ما بقى لا غير تولد.
0: ما عندي حظ.
1: لا
0: الاخت كتكون واقفه مع اختها في هذه المناسبات. ملي نكون في دار راجلي اجيو عندي كلكم وجيبوا معكم توريا وولدها. مجيد قال لي بلي دارهم كبيره بزاف وبنيه على الطريقه القديمه وما بغاش يبدلها على ود عنده فيها ذكريات جميله لما كان باقي صغير. كان كيطلع للسطاح وكيعيش مع النجوم والقمر وروعه السماء. مجيد من صغره عنده عقل عالم وقلب شاعر. نبيل زرنا دائما ما تقطعش علينا الرجل. ما سمعتينيش؟ ها فين كتفكر؟
1: كنفكر في اختي عايده في صبرها في سعادتها في مستقبلها. على محال انا سعيد من اجلك. سعيد على اللي انتهى ليلك الطويل وسعيد على اللي زولتي لي بس وجناء باش تدخل الدنيا الاحياء. فتى احلامك رجع بيك ورجع مع اجمل ما فيك وابتسامتك الخاصه. يا سلام فما اروعها من قصه. انا تعلمت الشعر غير باش نكتب قصيده وحده ما نكتبش غيرها. نسجل فيها لدنيا المحبين هاد اللحظه الساحره لحظه رجوع المحبين.
0: نبيل
1: وما تلحنش بابا.
0: نبيل ما تكونش قاسي هكذا. راه السعاده اقوى مني ما نقدرش نتحمل اكثر.
1: شحال كنتمنى نشوف هاد المجيد شحال كنت بنا نشوف هاد مجيد بس نصرحو باللي راني كنحسدو على حبك لي.
0: دابا تشوفو غادي تشوفو بلا شك غادي يعجبك بزاف. انت
1: انا عجبني قبل ما نشوفو، حبيتو قبل ما نشوفو.
0: الا شفتي غادي تزاد محبتك ليه كثير.
1: كنظنك في هاد المحبه اللي كتحبيه عايده. ايوا ايوا صافي صافي بارك. يلا سيرت مستشعرك وانا حتى انا ماشي نساعد باش نكون وسام الشرف على سرك في هاد الليله
0: خالده.
1: ما قلتك شيء غادي عندي ليك مفاجاه.
0: شنو هي؟
1: لا خبرتك بها ما بقاش مفاجاه.
0: نبيل ارجوك كون صريح معايا، ما تخلينيش ننتظر، ما بقاش مقدوري نصبر على الانتظار في اي حاجه. ويا فتح الباب فتح الباب ولا فتح الباب اش فتح الباب فتح الباب.
2: شوف شكون ما كاين حد فضر لي يحل الباب من غيري انا. اولا قل لي كل شيء مشغول، طلب طبخ كيطبخ كيوجدوا الماكولات اللي تكفي مدينه بقطوطها.
0: الورود وصلت
1: هاد الورد ديالكم اسيدي.
2: انا ما طلبت لا ورود ولا ازهار.
0: ولله انا اللي عملت لهم التليفون مالي الورد وراه غير بالطلق.
2: بصح
0: ايوا
2: في هاد الحاله ما كاين بس.
0: علاش تاخرتي وحتى لهاد الساعه؟ ايوا بعدا الحمد لله اللي جيتو فوقتكم. عرف ورا داك الورد
2: وجه ضحكه بعدا. ايوا علامه الخير على وجه الخير.
0: شوف با
1: الحلاوه سيدي فهم راسك.
2: الحلاوة وعلاش؟
0: هذا بشوية الحلاوة حق الصخرة ديالهم.
2: ايوا انا ما سلفتش شي فلوس باش نوزعهم. ما تعرفش شكون هذا المتعوس اللي اختار هذه الحلاوة.
0: بشوية بشوية
2: يا حنا في يمنا كنسميو هذا الشيء صدقة.
0: لا ما تخليهمش عيونهم ساكن، اعطيهم غير 100 كاع الواحد غير 100.
2: ثلاثة ديال الرجالة بالعصافير على ثلاثة ديال القبيطة الورد. ايوا بلاش كتعبناكم، الله يكون في عونكم. ياخذوا هذه 100 سنتيم وفرقوها بيناتكم بالعدل.
0: سلام ما بقى لي غير نمشط راسي.
2: بنتي عايده انا لابس الكرافطه الحمراء اللي بغيتي واخا ما مناسبانيش حيت السن ديالي. لا
0: جات معاك جات اش نقول لك رجعتك شاب جدا.
2: غادي ننتقد بعد الكلام باش ما نطولوش المناقشه، ولكن ها الطوق ديال القميص راه خالقني.
0: حنا شينا هاد القميص باش تلبسو في هاد الليله، وكون كنتي كتشوف بعيننا كون بانت لك الاناقه اللي انت فيها دابا.
2: واش كتظني مجيد غادي يدير بنقص منك الا انا ما لبستش هاد الهاد
0: صباحك؟ ما بقات وقت للمناقشه، تحمل هاد الشيء كله من اجلي الا كنتي كتحبني.
2: واش من علاقه دابا بين الحب وهاد المتعز من القميص؟ دابا انا كنحبك وانت اعز ولادي كلهم، ولكن هادشي ها
0: با تحمل هاد القميص وهاد الكرافطه الحمراء وكل ما فيه من عيوب غير على وكدي وعلى ود هاد الليله.
2: ما زيت حلقي بالشكوى من شي حاجه في هاد الدار ولا جبدوا لي الحب. حتى شي واحد ما كيكره بناته، ولكن اجاب العاطفه الالم العمق. بغيت نغوت لا، بغيت الخضار لا، بغيت نحر عنقي لا. هذه ليله الليله.
1: الو
2: بلاش كالتليفون لك انت.
1: الو لا بقي ما جاء بقيت تسعود. ايوا حقي ساعتك، انا عارف اللي تقلقوا حتى حنا مقلقين، ولكن خصنا نقطعوا اعصابنا. واخا نتصل بك في تسعود. صبر. الو بلاتي عطاك شويه نشوف هذا الباب.
3: الورده سيدي
2: قبايله قلت لكم انا ما طلبت لا ورد ولا زهر ولا ياسمين ولا نعناع.
4: واحد السيده ارسلت لكم هذا الورد.
2: توريا نبيل اختك توريا ارسلتنا هاد الورود الحمراء. مسكينه ما ساتش اختها ايضا وخي على راس ليلتها.
1: الو واخا نتصل بكم بعد. الله يهنيكم الله يهنيكم
2: يا سيدي بارك الله فيكم. شكرا قلنا لكم شكرا. وهذا لنا خور جديد من الاستغلال. هاك حتى انت هاد البركه وزعها اليوم، ولا خذها بوحدك راه الحلاوه هذيك. ماشي معقول يفرق الانسان الفلوس هكذا باش يعبر على الفرح، وبالخصوص الا كانوا هاد الفلوس مسلفين. هاد المخلوقه الجميله ديالي انا شخصيا انا خايف انا خايف الى جاو الخطاب غادي يحسبهم انت هي العروسه.
0: لا لا لا تقارناش بالعروسه. تبارك الله بنتنا عايده الجمال والسرور.
2: حتى انت كنت جمل عروسه. باقي كتعقلي ملي تفف عليا اللسان وخدتني الرعضه لما شفتك نهار الخطبه.
0: ذكرى قديمه في التاريخ. باقي كنعقل. كنت شاب ظريف ويوم دلي على جبهتك وانت
2: في هي ما بقى في العمر قدم ما فات. انتهت النزهه ديالنا.
0: حنا النزهه عندنا عاد بدات. كاع لا تمثل دور العجوز ما جيش معاك.
2: مازال كتقضي عليا بهاد الكلمات الحلوين. كانت رحله طويله دينها انا وياك بوحدينا وغادي نهيوها انا وياك بوحدينا. باقي كتعقلي داك النهار اللي كنا كنتمناو يتزاد عندنا شي وليد.
0: كنتي ملهوف على الولاد حتى توهمت باللي عمري ما نولد.
2: وفي هاد الليله تبدا الرحله ديال عايده ومن بعد غادي يتبعها نبيل وهكذا غادي يخواو البيت علينا ونرجعوا انا وياك وحيحدين كيف كنا.
0: نعاود نعمروا الدار بوليداتهم.
2: اه غادي يكون عندنا عدد كثير من الحفايد غادي نكونوا ديما كنغلطوا في سميتهم. عندي شعور باللي واحد منهم غادي يتزاد في هاد الليله.
0: حتى انا قلبي كيخبرني باللي توريا غادي تولد. ايوا كيخصنا نكونوا معاها.
2: اه ما يمكنناش نكون هنا ونكونوا ليه فوقت واحد.
0: لا بد ما نمشيو عندها.
2: ربما ما تولدش اليوم ولكن مع ذلك كيخصك تمشي من بعد الحفله والمساله الاخرى نقبلوها حنا الرجاله.
0: لا زواج بنتي ما كهمش يا رجال بوحدهم. لا بد ما نحضر ونقول رايي في الموضوع. حتى انا
2: رايك معروف هذه 20 عام ولا غادي تبلي في هذه الليله.
0: خصني نحضر ونقول المطالب اللي كتخص كلها العرس والا غادي يحسب لهم باللي بنتنا ما كتسوى والو عندنا وخصنا غير وقتاش نكركبوها.
2: ايوا ماشي بصح.
0: كيفاش؟
2: ايوا
0: ما تقول حتى حاجه. على هذاك الانتظار الطويل القاسي اللي انتظرت ما كيسوى والو.
2: عندك الحق الزواج البنت ماشي سهل وفرق الاولاد صعيب. كيفاش غادي يدوزوا ليا مشور في هذا الدار بلا بها. بدينا الحياه انا وياك بجوج وغادي نهيوا انا وياك بجوج بحال بحال.
0: بحالي لا ما كاين والو. حقيقة حيدا حلقها عالي شوية ولكن فيه الحياة لأن الصمت الكامل ممل كيشعر الإنسان بالموت كاع.
2: وعيدة بنت طيبة رغم كل شيء.
0: كانت قريبة لنا أكثر من خوتها.
2: غادي يدوز وقت طويل قبل ما نولفو نعيشو
5: بلا بها. حقيقة
2: حقيقة خصنا وقت طويل باش نولفو. اش كاين؟ اش كاين؟ ما طلبك حد بالتليفون؟
0: لا لا لا ما كلملك حد.
2: يا بدل ساعة بخرى عندي حديث خاص مع امك.
1: لا ودي انا ماشي غريب عليكم كيعجبني نسمع اسراركم الخاصة ون
2: ولاد اخر الزمان الله يقلحيك.
0: ما تقلقش
2: اش ضحكك؟ يا انت ولادك يضحكوا علينا.
1: لا حاشا انا كنضحك لأنني سعيد وحتى انت سعيد ومع ذلك ما بغيتش نضحك. ما ضحكش اي
2: شو ماذا لو عمل؟ انا قبيلة كنت كنضحك. هادي هاد المرة ما كنتش كنضحك.
0: كنضحك
2: ولكن كيف بغيتيني نضحك وانا مخلوق بهاد الشيء اللي في عنقي؟
1: اذن علاش انا ما نضحكش؟
2: بصراحة انا عيان وعظامي خاصهم الراحة.
1: معلوم تايا خط الحياة كان طويل عليك وانت اللي خدام بوحدك
2: اي خط الحياة كان طويل وشاق وقطعتو انا وامك وانتوما على كتافي وكنتو تقال بزاف.
0: لكن ما تنكرش بلي دمهم خفيف.
1: جا الوقت باش تاخذ مكافأة.
2: مكافأة؟ اين مكافأة تساوي ما تحملت؟
1: كل ما تحملتي غادي نتاعي في الساعة اللي يدق فيها مجيد على الباب. ديك الساعة غادي تنسى خط الحياة الطويل الشاق وتبتسم وتصير ابتسامة ضحكة كبيرة في وجهك طيب وتحس بنفسك بغيتي تصيح تغوت من كثرة الفرح. ديك الساعة غادي تشعر بأنك عشت عمرك كله باش توصل لهاد اللحظة. وهاد اللحظة في الحقيقة ديالنا كلنا أنت وأنا وأمي وعايدة وبالأخص عايدة هذه لحظة ساحرة فريدة من الزمان حاملة في جناحها إمكانية السعادة لنا كلنا.
2: على محل الفلوس اللي نفقتهم على الكتاب ديال الشعر ما مشاوش شي حرام.
1: الباب عندك هذا الباب. وصلت اللحظة المهمة.
5: يمكن يكون هو الذي
1: اشي
2: جديرة فرس.
5: هو أحسن من فاس.

0: إنه عالم. شحال في الساعة بابا؟ شحال في الساعة؟
1: أنا عندي 9 الرب.
2: أنا عندي يعني عندي 9:05 دقائق نحل الباب.
0: لا ساعتك متأخرة أنت.
2: متأخرة. إيه إيه. واحد كل واحد الرجل راه كينتظر في الباب.
0: لا لا لا. هذا ماشي مجيب. هو غادي يجي في 9 بالضبط. قال لي لما دق 9 غادي يدخل.
2: واش دابا اش غادي نديرو دابا؟ أنا غادي نحل الباب وحتى لاين.
0: يلا يلا سي سي سي سي كلشي بالضبط.
3: ايوا ايوا تهدني.
4: ما كانش حقك تسمحني كي خصك تبقاي في دارك باقي ما ولدتي غير تعرفي راسك وجيتي احبيبتي اتوريا
0: دابا ملي جات توريا العائله كلها
4: جمعات اما كان باقي الوقت قلت لك الى وصل غادي نخبرك ها غادي نخبرك غادي نخبرك غادي
0: نخبرك كيف انت يا توريا كيف انت
5: لاباس ربي يخليكم
2: شنو تعرفي بالباب
5: كان جاني شي الام حتى قلت غير ديال الولاده ايوا قررت نبقى في الدار ونسلك لك مشموم ديال النوار
1: اي من بعدا ايه وصال وعطيت لدوك الرجال اللي جابوا الحلاوه بلي مره
0: شكرا شكرا اختي توريا
5: من بعد ما عطاني شي قلبي نبقى غير جالسه قلت نجي نعيش معكم الفرحه اختي
0: ياي شحال قلبك حنين عليا بزاف توريا
2: لا بال باب كان كيسافر هذوك الناس بغاو عاوتاني الحلاوه انا عطيتها لهم الحنيه مثلا توريا ما كانش من حقك
3: كنا بنيتي بقيتي نعسه فراشك
5: ما قدرتش نبقى بوحدي يا امي فين ماجد باقي ما جا
0: لا داير معنا في السعود ماجد
5: سرور عليك يا عايده هاد الليله طالعه تبارك الله
2: صلاه ايوا ايوا
5: كان لابد ما يرجع ماجد باش يكتشف هاد الجمال اللي تهمل هادي 20 عام
0: لا لا لا لا توريا ما تجيتي فيه لا
3: ايوا توريا قالت الحق
0: كيفاش
3: شنو ظهر لك انت
1: انا كنت كنعرف بنتي جميله وكتشبه ليا ولكن ما كنتش كنلقى معاها شي فرصه باش نقولها لها انا كنت ديما كتشغلني عليها شي حاجه مسائل الله انقي
5: خليني بعدا نشوف باش نجيب بحال هذا الجمال خليني يا اختي نبوسك
3: توريا انت بنيتي متيقنه بلي ماشي قريبه ولدي
5: سولت يا امي الطبيب قال لي ربما
3: ربما
1: هاد الليله بنفسها
0: لا ما تخافوش الا ولات هنا مزيان مجد غادي يتولى الامور بنفسه
3: انا هو طبيب
0: لا ماشي طبيب بالضبط هو عالم كبير والعلماء عاده كيعرفوا كل شيء وكيعرف كل شيء كيعرف شي
1: عالم من عالم تخصص غير في بطن الارض ومن غيرها ما كيدري والو
0: لا هو كيعرف كل شيء دابا شوفها دابا غادي نتلاقاو به وتشوفوا انما لما تعرفت عليه في الماضي كان باقي باحث صغير ودابا رجع كبير عالم كبير قدو قد الدنيا وخصكم تعرفوه باللي انا ما صبرت هاد السنين كلها ماشي غير قبلت وصبرت شحال الساعه هادي شحال نبيل
6: عاد
0: كتهضر شوف شحال هذيك الساعه
6: ما عرفت بالك واش بغيت الساعه
2: ما عرفت مال عقبه الساعه غير كيتسبقوا ما عرفت مالو
0: انا ما عرفتش شحال في الساعه عندك توريا
5: انا مرفدة ساعه وعندي ميعاد غير مع ولدي وهو اللي غادي يقرر بوحدو الساعه باش يوصل
0: انا ساعتي متوقفه خليتها توقف امدن ما بقى عندي صبر باش نشوف فيها الوقت كل ثانيه على كل حال الساعه ما عندها اهميه لما يدق مجيد على الباب ديك الساعه غادي تكون تسعود تماما وفي ديك الساعه يمكن لكم تضبطوا سوايعكم كلكم انا سعيده انا بنفسي رتبت كل شيء غادي نتعشاو اولا على ضوء الشموع وانغام الموسيقى سابحه في الفضاء انغام اللحن اللي كيحب موشح اندلسي شفتيو دابا واخا هو عالم كيحب الموشحات اسمحوا لي جمعوا نحلوا الاذاعه
1: ايوا
0: شفتوا دابا واخا هو عالم كيحب الموشحات اشعل هذيك الشموع الزهور والشموع والموسيقى هي اغلى ما كتقدم على المائده هاد الليله
1: ايوا والدجاج وبيبي واللحم والحمام والاسماك حتى يا غاليه بنيتي
0: ولكن
5: عايده ما حكيتليش كيفاش تلاقيتي معاه من بعد داك الفراق الطويل بغيت نعرف كيف وقع لكم حتى عاود تلاقيتيه
2: بلاش كان لقاء مؤثر

0: قايدة. إلا بغيتي تعودي لي غير بيني وبينك واخا.
1: لا حتى حاجة ما كتخبي علينا، هكدا عودتنا وحنا دابا كنعرفوا القصة ديالها كلنا.
2: في يمنا كان محرم على البنت تهضر قدام والديها في أمور بحال هذه.
1: أييه، وفي يمنا قتلوا واحد الرجل بنته لأنها قتلوه باللي كتحب.
3: أوه أوه أوه، في يمنا اصطم الإنسان برجلي على وجه القمر وخلى الأثار دي صابعه فيه.
2: دابا يجي مجيد ويحكي لنا على القمر وعلى كل شيء.
0: إلا تزاد عندي وليد غادي نسميه مجيد، واخا يا عايدة؟
1: وعلاش لا؟ يستاهل حفيدي يكون عنده هذا الاسم ديال مجيد.
2: تمنيت كل طفل يتزاد في هذه الليلة ويتسمى مجيد.
0: نعيطوا للطبيب؟
2: لا نتوريا تزاد عليك الحال. بلتي بلتي بلتي نعينو حتى يجي مجيد، ما بقى له غير يجي.
0: وسعليها نعيطوا للطبيب.
2: بلتي بلتي ما يمكنلكش تصبري
3: مجيد.
2: انت صباره زعما ما تكونيش اقل مني في الصبر.
3: حقيقه انا مازال عاقل. مجيد قال العايدة باللي اعظم في عائلتنا هو الصبر.
2: في اللحظه اللي عاود تلاقيت معاه كان ما بقى بيني وبينه غير الياس وصافي.
0: وعرفك دغيا من بعد داك الفراق الطويل.
2: معلوم.
0: وكيف تلاقيتيه؟
2: كانت الطريق عامره بالناس لدرجه انه ما يمكنش تميز وجه هذا من وجه الاخر، ومع ذلك تلاقاو عينينا وتعرفنا من بعيد. عدد كثير ديال الناس كانوا غاديين وكانوا غاديين يخنقوني، وانا كندير طريقي ليه في داك السحاب. كانوا الناس كيدفعونا بحال تقول بالعاني كيمنعونا باش ما نتلاقاوش. عاود تاني وهو يشيل لي من بعيد وبدا كيقول لي شي كلام ما فهمتوش من بعيد، ومكثره الصداع والهرج، ودوام كيبانوا لي وجوه بنادم بحال وجوه الشياطين، وكنت كنغوت عليهم باش يبعدوا شويه ويديروا لي الطريق، ولكن صوتي كان كيضيع في داك الامواج المتلاطمه ديال البشر. كنت وطع لي وقت اش نوصل له. يا ربي يا ربي كن في عوني، يا ربي كن في عوني. واش خصني نعاود ندوز اكثر من 20 عام اخرى عاد نوصل له؟ يا ربي الا فاتت هاد الساعه وما قربت ليش.
4: طاوله واجده. لا لا
3: انا دابا كنتصور الموقف، القباب ديال المساجد من هنا ومن هنا مع اصوات التهليل والتكبير، وفي المؤخره جبل عالي مضلل بالسحاب، ومن وراه ماجي ضوء مشرب بلون الدم، هذيك الشمس بلا سكتلات الاشعه ديال الجبال، وبدا كيبان بحال كيعرف الدم، ومن وراه واحد النافذه قريبه ماجي صوت طفله كتغني كتردد انشوده صغيره، هي في الواقع دعاء السماء بس يرجع لها باباها، وجيوبو عامرين بالبرتقال.
2: كان وجه مجيد رائع في ذاك الضوء الشمس المشرب بالدم.
0: ولكنكم تلاقيتوا في النهايه.
2: تلامسوا اصابعنا من فوق الرؤوس وقال لي انت يا عايده نقدر نعرفك واخا تكوني بين الملايين ديال الناس، ولا خطات عيني قلبي عمرو ما يخطا فيك، واخا نعاود نتلاقاو او نعاود نتفارقوا 20 سنه اخرى.
4: العشاء واجده لهنا.
2: كل شيء واجد على ود، كلنا تعبنا على ود، على ود ما بقى له دابا غير يجي. غادي يجي في التسعود بحال اللي قال، غير يدق في الباب عارفوا باللي هذيك هي الساعه بالضبط.
0: ايوا راه هو وصل الوقت.
1: لا بدا من الطبيب.
2: بلاتي بلاتي بلاتي. لا سمعوا، كان سمع شي خطوات بلا شك بلا شك. هو
5: استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى تمثيلية إذاعية تحت عنوان عودة الغريب.

إذاعة الدخلة أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الأوفياء. يسعدني كثير اليوم أن أستضيف نموذج مشرف من بنات مدينة الداخلة اللواتي نيلنا نوع من الحضور النوعي على مستوى الجوهر الزرقاء. هي مدينة الداخلة شابة استنشقت وملأت رئتيها بهواء خليج واد الذهب المنعش والملهم، أيضا شابة آمنت بالعلم والاجتهاد فشقت طريقها بثبات حتى أصبحت ما شاء الله عليها مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة. ضيفتنا اليوم هي تلميذة الأمس بثانوية الفتحة التأهيلية بالداخلة وأستاذة اليوم فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. أنتي
1: شكرا جزيلا أستاذي، هذا فخر لي وأنا سعيدة بتواجد ديالي معكم.
0: وهل لازلتي تتذكرين فاش كنت كنحضر في الثانوية وكنت كدير ورشات ديال الكتابة وكنت ما شاء الله عليك منذ ذاك الزمن تنبأت أنك إن شاء الله مشروع مبدعة متميزة وهذا الشيء تحقق اليوم؟
1: فعلا
0: أستاذي، هل تتذكرين تلك الأيام فاش كنت كدير ورشات ديال الكتابة والخواطر؟
1: فعلا فعلا كانت هي مسابقة مع جمعية أنفاس، هي جمعية نشيطة مدينة الداخلة، وكانت هي مسابقة للكتابة المسرحية أو للنص المسرحي، وكنت حصلت على جائزة ثانية.
0: من البداية عندك أصلا في هذا الميل. طيب مادام أنك تحضري معنا اليوم وأنت مسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، ندور بداية عرف فاطمة الزهراء أشن هي أهم المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني واللي أكيد ساهمت في بناء شخصيتك المهنية.
1: بداية أستاذي كنعاود نجدد الشكر ديالي وأنا سعيدة بالحضور ديالي معكم. في البداية كان أولا أنا ابنة المدينة، ابنة مدينة الداخلة، ولدت هنا وترعرعت هنا.
0: ووفي لها والدليل أنك اليوم عندك منصب إداري في هذه المدينة.
1: الله يكبر بك أستاذي. البداية كانت فاش خديت شهادة البكالوريا في 2020 عام ديال كورونا في ثانوية الفتح التأهيلية، ومن بعد
0: ولازلت أتذكر عقلتي كان لقاء معك فعلا في زمن كورونا وكنت توجهين نصائح للمستمعين، فبصراحة كانت لحظات جميلة معك وعجبني أكثر أن واحد آخر غادي يقول لا لاش أعلن، ولكن هذا دليل على حسك المواطناتي. ولازلت أتذكر في إذاعة الدخلة أنك أنت أول وحدة أعطت شهادة باش كنت كتحس في زمن كورونا.
1: فين أنا أستاذي دابا رجعتيني يمات كورونا.
0: لا أعاد الله لنا جديد. إذن وصلوا الحديث على هذه المحطات في مسارك الأكاديمي والتكويني فاطمة.
1: فعلا أستاذي من بعد ما خديت البكالوريا توجهت مباشرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مدينة الرباط، كنت درت تخصص التنشيط الثقافي، وفي نفس الوقت كنت كنتابع الدراسة ديالي في المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي، يعني هو معهد
0: زوجتي بين
1: فعلا فعلا، وحاليا أتابع دراستي في نفس المعهد. ومن بعد خديت إجازة ثانية في التربية الموسيقية وتدبير المشاريع الموسيقية بكلية علوم التربية بالرباط، والآن كان
0: كيفاش كنتي كدير 24 ساعة لا تكفي لمن عنده ما شاء الله تعدد الاهتمامات.
1: فعلا أستاذي، ولكن تنظيم الوقت تدبير. مهم
0: صحيح.
1: مهم جدا، فاش كيكون عندك الوقت منظم كتكون كدير بزاف، كتزاوج بين ما هو أكاديمي ما هو فني وغيره. ودابا كنتابع الدراسة ديالي في سلك الماستر في التربية الجمالية وتدبير ثقافي أيضا بكلية علوم التربية بالرباط، وهذا الشيء اللي خلى المسار ديالي الأكاديمي يكون حافل في هذه المدة اللي قصيرة.
0: صحيح، وماشي غير مسارك الأكاديمي، أظن حتى مسارك كتلميذة كطالبة كان دائما غني ما شاء الله عليك. طيب

0: نمر لتجربتك المهنية فاطمة الزهراء بعد إنهاء مسارك التكويني، كيف كانت أولى خطواتك في الحياة المهنية؟ ونبغي ندور نعرف منك شنو هي أبرز التجارب اللي كتعتز بها فاطمة الزهراء، وشنو ضافت لك على المستوى المهني ولما لا أيضا الإنساني؟
1: أكيد أستاذي، فكيف ما كنعرفوا أن التلميذ أو الطالب بالأحرى فاش كياخد الدبلوم ديالو أكيد كيبغي أنه يطبق داكشي اللي تعلمه في أرض
0: صحيح،
1: الواقع،
0: نعم
1: وأنه يلقى مجال فين يخدم، لأن في نهاية المطاف حنا كنقراو باش يكون عندنا تكوين مكونين مثقفين، وأيضا من أجل العمل. فالبداية ديالي كانت في العمل في الوقت اللي كنت كنقرا في ليزاداك، بعد كنشكر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لأنه هو فتح لنا مجال فين أن يكون عندنا لو براتيك وحنا كنقراو ما هو
0: زوجته بين ما هو
1: فعلا
0: نظري
1: فعلا فعلا
0: وتطبيقي.
1: فعلا. فكانوا كيكونوا عندنا ستاجات في مهرجانات في تدبير مشاريع ثقافية بحال معرض الكتاب، المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، المهرجان سينما دانيماسيون في مكناس. يعني هاد التنوع وهاد الانتقال ما بين مجالات مختلفة حتى هو كان عنده تأثير زوين بزاف على المسار ديالي. والشغل ديالي أيضا في الإذاعة، اشتغلت في إذاعة مدة عامين، كنت
0: إذن
1: كنزوج
0: تجربة غنية تبارك الله عليك.
1: الله يكبر بك أستاذي، كنت كنزوج أيضا ما بين الدراسة والعمل.
0: جميل. طيب فاطمة الزهراء، العديد اللي أكيد اللي في هذه اللحظات كيستمعوا لنا وغادي يكونوا جلهم الحاصلين على البكالوريا أو كيتابعوا دراستهم الجامعية، أكيد له يبغيو يعرفوا منك معلومات كتعلق بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخل، وما كرهتش انك وفعلا كاملين بغيو نعرفوا معلومات على هذا المنشأة اللي هي مفخرة في مدينتنا، وأكيد كتخدم تهد العلاقات الجنوب جنوب وكتنفتح على أوروبا، لأن بصراحة هذا صرح ثقافي مهم جدا. إذا شنو هو هذا المعهد؟
1: بالنسبة للمعهد العالي للمهن السمع البصري والسينما بالداخلة، أو بالأحرى هو في الرباط، هو في الأصل المقر ديالو هذه ملحقة،
0: وأظن الوحيدة على الصعيد
1: فعلا
0: الوطني.
1: فعلا فعلا هي الوحيدة اللي عندها ملحقة هنا بمدينة الداخلة. أولا هذه المؤسسة هي تابعة للمؤسسة التعليم العالي، تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهذه الملحقة كتعتبر هي معهد يكون في المجال المتخصص مجال السمع البصري والسينما، وهو كيتميز هذا المعهد بأنه جزء من الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية، وكيجسد أيضا البعد الإفريقي للمغرب، فهو بوابة لجنوب إفريقيا بصفة عامة. بالنسبة لهذا المعهد التكوين دياله هو تكوين أكاديمي وأيضا تطبيقي في مختلف تخصصات السمع البصري، إنشاء الويب، المونتاج، التصوير، الإخراج وغيرها. وأيضا هاد المعهد فيه كيكونوا لقاءات مهنيين، كيكونوا مع خبراء مغاربة ودوليين. وأيضا المعهد ما كيقتصرش الدور ديالو غير على التكوين، بل يسعى إلى خلق دينامية ثقافية وفنية بالجهة بالخصوص وعلى مستوى الوطني بصفة عامة، وأيضا تشجيع الشباب على الإبداع وربط التكوين بسوق الشغل والصناعات الثقافية والإبداعية.
0: إذا هذه إضافة نوعية مهمة في جهتنا، وأيضا كيف قلتي عندها بعد وطني وإفريقي أيضا وكذلك دولي. أكيد كيف تعرفي فاطمة الزهراء وأنت من هاد المدينة الهادئة الدافئة، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب، أن الداخلة هي عاصمة للإبداع والصناعات الثقافية. في نظرك فاطمة الزهراء كيفاش تقد السينما والسمعي البصري أنهما بزوج يساهموا في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية اللي كتزخر بها؟

0: أهم جهتنا وطبعا عاصمتها مدينة الداخلة، خاصة مع هذه الدينامية اللي كتعرفها الأقاليم الجنوبية عامة وجهة الداخلة وادي الدهب على وجه الخصوص.
1: بالنسبة للسينما اليوم كتعتبر من أقوى الوسائل للتعريف بالمجالات والثقافات بصفة عامة. علاش؟ لأنها كتنقل لنا الصورة، كتنقل لنا القصة، وكتنقل لنا حتى الهوية ديال
0: وفي أيضا حتى التسويق السياحي.
1: فعلا فعلا بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن الداخلة كتوفر على مؤهلات استثنائية كتجمع ما بين ما هو جمال الصحراء كيف ما كنعرفوا وأيضا الرياضات،
0: وهي تقدم المخرجين واحد خلفية الديكور طبيعية من عند الله وتوفر الضوء نظرا الشمس الساطعة اللي كتكون
1: فعلا. وبالإضافة إلى أن الموقع ديالها هو موقع استراتيجي فهو بوابة نحو إفريقيا، وهذا الإشعاع كيكون من خلال الأفلام الوثائقية كيف ما قلتي أستاذي، من خلال الإنتاجات السمعية البصرية، من أجل إبراز المؤهلات ديال المدينة من ناحية الرياضات البحرية، العادات، التقاليد، تراث ثقافي الحساني سواء المادي أو اللامادي. وأيضا هاد الإشعاع ما يكون غيزيد غير واحد الإضافة للمدينة باش يكون عندنا جذب للسياح أيضا وتعزيز صورة المدينة وطنيا ودوليا.
0: وأيضا كتكون فرصة حتى للشباب والشابات ديال الجهة، وانت نموذج ديالهم بصراحة اللي عندهم واحد الإقبال والقبول لهذا المجال الإبداعي السينمائي الفني.
1: فعلا أستاذي هو بمثابة فضاء من أجل إنتاج إبداعات للشباب، وهي استثمار في صناعة سينمائية وأيضا ثقافية باعتبارها رافعة حقيقية للتنمية.
0: نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة فهد الحلقة هي المسؤولة عن البرمجة الثقافية والفنية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة، طبعا شابة فاطمة الزهراء قداحة. فاطمة الزهراء أكيد وانت شابة ما شاء الله عليك، ولكن بصراحة الفرق بينك أنك عندك واحد تجربة غنية، وهذا كي أهلك أو لكي يدفعني أننا ننتهزها فرصة باش نطلب منك إلى عدو توجيهات توجيهم للشباب. وأنا كنعرف بأن غير في جهتنا كي العديد من الشباب والشابات اللي كيميلوا لهذا المجال المتميز، وبالخصوص اليوم أن عندنا معاد.
1: بداية أستاذي شكرا جزيلا على هذه الحلقة الغنية، وشرف لي أستاذي نكون معك اليوم. فقلتي نصيحة الشباب، أنا في الحقيقة غننصح الوالدين بداية
0: ربما مريتي من
1: فعلا فعلا نبغي نقول الوالدين يثقوا في وليداتهم، يمشوا معاهم في الأحلام ديال فعلا فعلا يحترموا ميولاتهم، وأيضا يكافحوا معاهم ويخليهم يديروا داكشي اللي كيحلموا به. علاش؟ لان غيجي واحد النهار هو اللي غادي يفيق في ديك الخدمه، هو اللي غادي يواجه دوك الصعوبات، ما يكونش يفيقش واحد النهار يقول لا راه انا هنايا حيت والديا اللي بغاوني نكون هنا ماشي انا، وهذا غلط كبير بزاف. الانسان دابا كنظن بلي ان الوقت تبدلات، الوقت تغيرات، الانسان يبني احلام ديالو بداكشي بلي كومبيتونس ديالو بالكفاءه ديالو بداكشي اللي يبغى بداكشي اللي يقدر يدير.
0: وكاين مجالات اللي هي جديدة عصرية، فالجميع أنه الولوج إليها لأن هذه فرص في الحياة.
1: فعلا، وواحد الكلمة كنت كنسمع من ديما بلي أن الفن ما كيوكش الخبز، بغيت نقول لك كيوكي الخبز. الله يبارك لي وسيم. دونك النصيحة ديالي للشباب اللي باغي يولج المجال ديال السمع البصري أو المجال الثقافي بصفة عامة والمجال الفني، فيستثمروا في تطوير المهارات ديالهم ويقراوا بزاف وينفتحوا على تجارب جديدة، ولأن هذا المجال كيحتاج انفتاح على المجالات ضروري هذه حاجة مهمة مهمة الإنسان في مع الدراسة ديالو يحاول أنه يستثمر في اللغات لأنها حاجة مهمة وبحكم الانفتاح.

0: الثقافي في العالم، فهو يحتاج أن يكون عندنا اللغات. وبالنسبة للإبداع فهو يحتاج إلى معرفة بقدر ما يحتاج إلى الموهبة. موهبة بالنسبة للتجربة ديالي،
1: صحيح.
0: موهبة مهمة، ولكن باش
1: غير
0: كتثقلها
1: كيفية لابد من صقلها.
0: فعلا فعلا لابد من صقلها بتكوين
1: كاين اللي
0: أكاديمي.
1: كيسقل مواهبه وكاين اللي خصو غير يسقل، لأن ما عنده لا موهبة ويتطفل على
0: فعلا
1: هنا
0: نادي عاوتاني.
1: أهمية أن تختار مثلا شي حاجة اللي أنت كتميل
0: فعلا.
1: ليها صراحة. نعم
0: وفي
1: نعم
0: الأخير أستاذ، الشباب المغربي بصفة عامة خصو يآمن بالقدرات ديالو، خاصة الشباب الأقاليم الجنوبية. أنا أفتخر بهم، أنا راه كنتلاقى معاهم في الرباط، في طنجة، في مراكش، تبارك الله. وحتى دوليا تبارك الله كيمثلوا المغرب بصورة
1: صحيح.
0: جميلة جدا، بالكفاءة،
1: ملهمين وعندهم
0: طاقة
1: طموح.
0: كبيرة
1: صحيح.
0: فعلا. وكنظن باللي إلى توفرت الشباب جنوب الأقاليم الجنوبية المغربية، إذا توفرت ليه فرص التكوين والدعم، راه غادي يكون قادر على المنافسة وطنيا ودوليا، إفريقيا ودوليا.
1: فاطمة الزهراء، ما سخيناش بالحديث معك، حديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد في كلمة نختم بها هذا اللقاء اللي في الحقيقة مشى بالسرعة ديال البراق، ذاك القطار ديال البراق، لأن الحديث معك مفيد. إلى عاد فيه كلمة نختم بها.
0: أكيد أستاذي، نبغي نعاود نفكر بلي أن المعهد العالي للمهن السمعية والبصري والسينما بالداخلة، فهو كيفتح أبواب ديالو أمام شباب أقاليم الجنوبية إجازة أساسية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية المدة ديالها 3 سنوات. الآن كاين تسجيل شروط بالنسبة لشروط الولوج، خاصو يكون أكثر من 18 سنة، على الأقل 25 سنة، جميع التخصصات ضروري البكالوريا، جميع التخصصات. وبالنسبة للنقطة 12
1: هذا المعدل
0: المعدل
1: العام.
0: العام فعلا. وأكيد إذا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر، دخلوا الموقع ديال إسماك ولا انستغرام إسماك، وتلقاو مجموعة ديال المعلومات تما بالتفصيل. والله يوفق الشباب ديالنا، وأنا تايقة بلي أنهم
1: تواجدك فيها عود غادي يشجعهم أكثر، لأنك من هاد المدينة.
0: دونك مرحبا بهم، مرحبا بهم في المعهد ديالهم. باش
1: دابا الا عرفوك في المعهد اكيد غادي يتم عملية استقطاب، وراك عارف فاش كيكون شي حد اللي انت كبر في المجال ديالك كيكون واحد النوع كيشجعك اكثر.
0: فعلا استاذي فعلا.
1: طيب اظن اذا الاستاذة قداح فاطمة الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشائق الرائق، وعلى ما قدمته من معطيات أكيد قيمة حول أولا مسارك المهني وحول هذه المنشأة اللي هي مفخرة في جهتنا، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالداخلة. كما كان نشكرك أيضا على رسائلك الملهمة لشبابنا وشاباتنا. نتمنى لك بنيتي مزيدا من النجاح والتوفيق، وأن تواصلي الإسهام طبعا في هذا المجال لخدمة الثقافة والفنون. وأنا كان عارف تحمجيك وطموحك وكيف تنخرطين في المبادرات اللي كتساهم في النهوض أو الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وأيضا تكوين أجيال جديدة من المبدعين والمبدعات. والشكر موصول لكم مستمعتنا مستمعينا الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء قريب مع ضيف جديد وتجربة جديدة بمشيئة الرحمن. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه معول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن

0: فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي النفع ولا مسامعي حضراتكم، آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

0: إذاعة الدخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعي الأعزاء، كنا في لقائنا السابق مع صفحات مؤلمة من صدر السيرة النبوية، تأملنا فيها نماذج من الصحابة الكرام الذين ذاقوا ألوان العذاب بعد إسلامهم، فصبروا صبر العظماء وثبتوا ثبات الراسخين، وقدموا للأمة درسا خالدا في أن الإيمان إذا استقر في القلوب هانت دونه المشاق وتضاءلت أمامه المحن. ولكن قريشا لما رأت أن التعذيب الفردي لم يجد نفعا، وأن السجن والصوت والتهديد لم يطفئوا نور الدعوة، انتقلت إلى أسلوب آخر أشد قسوة وأبلغ إيذاء، وهو أسلوب الحصار الشامل والمقاطعة الجماعية. وهكذا يصنع الباطل في كل زمان، فإذا عجز عن مواجهة الحجة لجأ إلى القوة. ومن هنا نقف اليوم مع حدث عظيم من أحداث السيرة النبوية يكشف لنا مدى عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر في الوقت نفسه عناية الله بنبيه وعباده المؤمنين. ذلك هو حدث نقض الصحيفة وإفشال المقاطعة. مستمعين الأفاضل، بعد أن حمى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بنو هاشم وبنو المطلب دونه يذودون عنه، رأت قريش أنها لا تستطيع الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت له عصبية القبيلة وحماية العشيرة، فاجتمع زعماؤها على رأي ظالم، وتواصوا بكتابة وثيقة جائرة سميت في كتب السيرة الصحيفة. فما هي هذه الصحيفة التي تتردد في أحداث السيرة؟ وما البنود التي تضمنتها؟ الصحيفة مستمعي الأفاضل وثيقة جائرة كتبتها قريش لمقاطعة بني هاشم وبني المطلب حين عجزوا عن صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الوسائل والطرق. تضمنت الصحيفة بنودا قاسية، منها ألا يبايع بني هاشم ولا يشتروا منهم، ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يجالسوهم ولا يكلموهم، ولا يقبل منهم صلحا حتى يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم كتبت هذه الوثيقة وعلقت في جوف الكعبة تعظيما لها في أنظارهم، وهي في الحقيقة وثيقة ظلم وقطيعة رحم واعتداء على القيم الإنسانية. فماذا حدث بعد ذلك؟ اضطر بنو هاشم وبنو المطلب أن ينحازوا إلى شعب أبي طالب، وهو موضع محاصر في أعلى مكة، فأقاموا فيه نحو 3 سنين، وكانت سنون بلاء عظيم، قل فيها الطعام واشتد فيها الجوع وارتفعت فيها الأسعار، حتى ذكر أهل السيرة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة المخمصة، أي الجوع الشديد، ويسمع بكاء الصبيان في الليل من قلة الزاد. محنة كبيرة وابتلاء عظيم. وهنا يتجلى معنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
ألا إن نصر الله قريب. فالمحن في ميزان الرسالات ليست عقبات فقط، بل هي ميادن تربية تعلمنا الصبر والثبات. ومع ذلك فقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا مطمئنا، لا يزيده البلاء إلا يقينا، ولا الحصار إلا ثقة بربه. وكان المؤمنون يستمدون منهم الصبر والأمل. ثم لما طال الأمر تحركت في بعض قلوب قريش بقايا المروءة والرحم، فقال بعضهم: كيف نأكل ونشرب وبنو هاشم يهلكون جوعا؟ وكيف نرضى بقطيعة الرحم ونحن أهل الحرم؟ فقام نفر منهم زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وهشام بن عمرو وغيرهم، واتفقوا سرا على نقض هذه الصحيفة الظالمة. فاجتمعوا عند الكعبة، وقام زهير في الناس خطيبا ينكر هذا الجور ويعنف قريشا على ما صنعت، فتتابعت الأصوات المؤيدة وتزلزل بنيان المؤامرة، وسقطت الصحيفة التي ظنوا أنها ستخضع أهل الحق. وفي تلك اللحظات ظهرت آية من آيات الله، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة، ولم تبق إلا اسم الله سبحانه جل جلاله، وتقدست أسماؤه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فلما فتحوها وجدوها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خزيا للمشركين ودليلا جديدا على أن الله مؤيد لنبيه صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، هكذا تنقضي صحيفة الظلم ويبقى وجه الحق مشرقا لا يغيب.

0: تعلمنا السيرة النبوية أن الشدائد لا تدوم، وأن بعد العسر يسرا، وأن مع الدموع فرجا يكتبه الله في الساعة التي لا نحتسبها. وإن في نقد الصحيفة دلالات عظيمة وعبرا بالغة، منها أن الظلم وإن اشتد فإلى زوال، وأن الفرج يأتي بعد طول الكرب، وأن الله يدافع عن أهل الحق بأسباب لا تخطر على بال. وفيها أن الصبر عند المحن سبيل النصر، وأن الباطل مهما بدا قويا فهو واهن، وأن المؤمن لا ييأس من روح الله، بل يبقى موقنا أن مع العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا مشرقا. فإذا ضاقت بك الطرق وتكاثرت عليك الهموم، فتذكر أن الله عز وجل فرج عن أهل الشعب بعد 3 سنين من الألم، أليس قادرا أن يجعل لكل حزن أنت فيه نهاية، ولكل ضيق أصابك مخرجا؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. فلنثق بالله ولنعلم أن ما عنده أعظم، وأن الفرج إذا جاء أنسى ما سبقه من الوجع. وما أحوج أمتنا اليوم مستمعين الكرام إلى فهم هذه الدروس والعبر، فلا نيأس عند الشدة، ولا نضعف أمام الحصار، ولا نظن أن أهل الباطل إذا قووا فقد انتصروا، بل نوقن بوعد ربنا إن مع العسر يسرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، وارزقنا الصبر عند الشدائد، واليقين عند الفتن، والفرج القريب من حيث لا نحتسب. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، إلى حلقة أخرى ومع حدث جديد من أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحب مطلوب وبلاك تشهد القبايل بنين عمال شمال وتعود واغلب سلك وعايل

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Feine, feine, feine.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرف عنا على البرمجة والإنتاج عنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية بالوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لهي نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما يلطن نستهنوا بها، في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه، وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزوا أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفوهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فيما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي ويستضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرد. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية. شيماء تعرفينا أشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس، وأشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف إحنا ذرك مقبلين على فصل الصيف، وفصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وهذا الشيء في الظل ما رأى في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس والله من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عند ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود مولي عنده دو 50 في الراس يعود مولي قابضوا شيء لأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مولي خالق ارتباك والله زادي هلوس ارطيل يتم يقول كلام ما هو معروف ويعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مولي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشان
0: طبعا
1: يتسمى لا عطشان.
0: طيب وش يلطنا نعدلو شيء ما اشنو نديرو الى حصل عندنا مثلا شك بان ما عرفنا واش هي ضربه الشمس ولا واش في شي جهه معينه نقدو نقيسو نتواصلوا معاه في اطار الاسعافات الاوليه.
1: اكيد اكيد خالق اكيد في ذي الحاله منين ودا راكاج نشوفو ما صحيح وذا ما نخمو كاع بها نجو متصلين بالاسعاف كخطوه اوليه استباقيه.
0: صحيح ورقمهم 190. طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار تجي هذه الاسعاف
1: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا قبضوا حنا ذاك المصاب ولا ذاك

0: اللي موجوع، اللي هي نقصوا الباسو ولا هي نحولوه المكان اللي هو بارد،
1: ده مهم
0: نزلوه بعد
1: فعلا
0: عن الحمار،
1: والله.
0: ما
1: صحيح
0: نخلوه في
1: صح.
0: الحرارة، لنقيسوا به بلاد اللي هو بارد، ونخفوا عليه ذيك الباسات اللي لابس، ونقلعوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه، كيه مقانة والله
1: كرافاتة
0: كرافات،
1: ولا
0: أي شيء بعد اللي هو مضاغط عليه نقلعوه عنه، ولا قدينا يمكن نبردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه، ما مخسرة
1: على
0: شيء،
1: شكل كمادات
0: والله
1: كيف؟
0: كمادات نديروها على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة، ونرشوه هما اللي بالماء ما
1: الله.
0: مخسرة شيء، وإذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي، ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلادنا،
1: ما يكونش بارد
0: ما
1: حتى.
0: لا ما بعد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول، لا ما
1: تمام
0: يعود حتى هو حامل،
1: والله صحيح.
0: وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه.
1: تمام. طيب ذكرتي اشياء اللي يلطنا نعدلوها، اشن هي بعض الاشياء ولا السلوكات اللي يلطنا اننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
0: الاشياء اللي ما نعطوه الما ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حنمشي نشرب لاسبيرين، حنمشي نشرب
1: هذه
0: باراسيتامول،
1: الوضعية لا ما
0: ابدا
1: يصح.
0: اني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال، ورقاش تعود ما الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس ذا، غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامل، راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
1: وكاين قاع
0: معدلها
1: اللي
0: له ذا،
1: يدوس كيفقد الوعي
0: يعني
1: ديالو في
0: ما
1: هذه الحالة.
0: نشربوا لاسبيرين باراسيتامول،
1: مهم. وما
0: لاهي
1: نشربوا قاع ما نسقيو.
0: اذا كان فاقد الوعي قاع ما نشربوا، اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
1: وفيها شيء ماشي بعدين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج ياك النهوية
0: بدا
1: وهي
0: هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء،
1: صحيح.
0: يالتو يعني لا يتم يرشش بذاك الماء البارد شوي لين يوعى.
1: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، أشياطنا نعدلو أو تكيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
0: اللي لاهي نقول في هذه الحاله ونركز عليه في ذي النقطه قبال الاستاذ العهدي،
1: أيه.
0: هو عن رقاش في ذا الوقت الحراره من تعود الشمس حاره الى قد يرد البال وعنه ما يتلمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري
1: تمام. أنا
0: الى الاربعه الدحميس اشبه فيه،
1: الشمس كتكون
0: بيالي تعود
1: متينة
0: هون
1: فعلا.
0: الشمس حاره متينه
1: صحيح.
0: وتجي ولا تجي قايسه الراس، وحتى حد لعاد لابد له من يمرق اذا اللي خلق اللي يعود في البديه والله قايس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام، يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس، وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار، لأن
1: يبقى الجسم ديما في
0: دايم
1: ديك
0: ما يعود نشفان، يتم من ذاك
1: رطوبة،
0: الماء دايما
1: يكون
0: يعود
1: مرطب.
0: عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما مخسر شيء،
1: وش
0: ويعود أمي اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي يرقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
1: ويكون
0: الصوف
1: فضفاض واسع.
0: والله شي ضيق عليه خشبه له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي لا يتم يدخل له التنفس، وميم طوم مالي لا نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار اكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضه للخطر واللي عندهم حساسيه او ان بنيتهم الصحيه هشه؟
0: والله قبال والكتلة نقول لك عن كي ذاك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
1: الله
0: الكولة ما
1: الشيبه.
0: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي اشبه فيهم، راهي لا ما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايله نمتينه راهي لا لي تجي خابطه في ريوسهم،
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
1: والرضاق
0: هم
1: اكثر
0: الى
1: فعلا.
0: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم، نفس الشيء بالنسبه للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى هي مولي تتعود هوين لان هذا كاملين يبقاو اقل مناعه، ونفس الشيء مولي نقد نقول عنه بالنسبه للامراض المزمنه كيفها واصحاب القلب والسكر واهل الطونسيون الشمس معي زينه فيهم، يعني يلا تشوف في الحاله لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعه الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاوتاني يتمو كيشربوا الماء على الأقل
0: الماء
1: كل
0: ضروري لأن
1: 20
0: الماء ما
1: وبلا
0: يخليهم
1: ما
0: ينشفوا،
1: نحنيو أنهم يقولوا راه راحنا عطشانين
0: ما
1: لان ما يحسوا هما
0: وما شت ما يحسوا بالعطش. هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري، شخص عادي في الصيف يشرب من 2 إلى 3. قال بالنسبه للرقاش معاه واحد من دول الفئه كي الكبار والكهوله دو الشيب

0: ولا تركة صغار، والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غلاق، تركة صغار ما من يجوك اعطونا نشربوا، يعني نحن نسمو نفقدوهم. فلان يشرب لك الماء، عائله عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء،
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما بشي مدينه ولا
0: يتفقدهم بتليفون والله بشي، به اللي عنا الماء قلت اشرب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من شو فيه تخلق الجفاف النسين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش انك تقدمي بالخصوص للامهات بحكم انهم اكثر تواصلا مع الاطفال، اشنهو المطلوب ياكننا نحرصوا على سلامه اطفالنا فاش الزمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحراره، لان كيف تعرفي شيمانا هاد الفئات الهشه ومن ضمنهم الاطفال ما كيطلبوش هما يقول لك راه حنا عطشانين نبغيو الماء، واجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج. الاطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. اشنهي

0: بس من كل نص ساعة بعد نسمى نعيط له رش وشوي من الماء. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك العشرة إلى الأربعة الدحمي سنين فوت بعته وعنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسهم شي فيه الصوف ولا لبسهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود مالي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكا رضع عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يذيك الحرارة الجسم ما يقبضها، يتم بجسمهم اللي بارد
1: وكا تعطي الطنشة دوك الحمامات اللي نداروا ليهم
0: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم اللي بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصة شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغي النصيحة وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة ناس في طار داك القرواح يدورو شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولادو مناتو مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لأنك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في نعطيو غير أمثلة في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما تواس
1: الجراف راه الله يستر
0: بيوم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعة
1: لأنه وقعت مرات
0: والله والله
1: ونشوا فيها ضحايا وهذه فرصة لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الدخلة برامج ديال التوعية والتسيس أنهم يتفادوا
0: في دي النقطة كاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بالشاشرة حتى لعد ما مولا في الخيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظل البشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيالي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسلي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير ارحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كاين لاش ما يتفادى هرجة.
1: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سبق ما نمروا للمواضيع أخرى.
0: بالنسبة اللي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقس الحمان بصفة عامة
1: أرقاش
0: سياني أرقاش يرد البال من عائلته والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولة كبار شيب والله هو من نفسه يتموا يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من العشرة بكري إلى الأربعة الدحميس. ونقطة مالي اللي نشي الله هون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة والشمس صحرة
1: شيء مهمة هذه النقطة غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم في لأن الحرارة في الوتارة توصل إلى فوق 50
0: أكيد يعني أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد لابد دالي بالتركة نمشي معهم نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتم قابض لهم الحمى نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويهرجوا فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مليلة كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد جو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه شراب الماء ضروري وحد لا مركي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد داله من عادي مرق يدير شي بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ذيك الأشياء ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من الأشياء الشمس يغير مولي ما ينسى يعود لافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم ندور وانت أدرى مني شيء ما تبارك الله عليك أن فاش كنذكروا السوائل راه في أشياء غير كتزيد العطش كاين داك المنضة هاد المشروبات الغازية ديك المعلبات اللي هي كلها السكر.
0: شفتوا الساد العهد إذا كامل السوائل كامل.

0: بأنواعها بحليبها بالشرع مناضتها بذكام ما لا هي
1: ما
0: تتلاحق
1: هو
0: ما لا هي تلحق الماء وما
1: تماما
0: لا تلحق القيمة اللي يعدلها الماء الدور اللي يعدله الماء في الجسم معهم هما.
1: وكاين واحد الخطأ كان اعتقد ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس
0: ما يحق
1: دابا شي وحدين يشربوا اتاي كيحسوا بان يخفف عليهم ذاك
0: خلاص يا قركي قلت له كلمة الماء يلحق بلد ما يلحقوا المشروب عادي بين مشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الامور الماء مباشره اللي غد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التوم عنك رانك برد عليك.
1: طيب ناخذ استراحه فنيه وبعدها نواصل نكملوا مواضيع اخرى بعد ما خصصنا هذه الحصه هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس انهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول الحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش، فالحصة الثانية لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينضموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي، أشنه أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هذه العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وبالخصوص في إقليم أو السرد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لعنا إحنا في إقليم أو السرد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى يتحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال المكافحة؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم، بالنسبة لعدد خيمة ولا دار ولا ذا

0: لعرس خيمة لا تبتنا والله ما تبتنا زر الطلح وزر الصدر هيك يتمزرا وكي فوق قرق والله شي ويبنوها باش لا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا وملعد هما للبيوت يعني خالقين والله شي بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عادوا ملي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيمة وبال بهم هم ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم فعلا بالنسبة لهم اللي تتعود ديك كي اللباسات والله زاد الأمتعة كاملة
1: الدبش اللي يكون
0: الدبش الياسر ما اللي قد درجاج خاصة الواجج لا يعرفوا له شيء يعني شيء لا يعمل يعملوا شيء اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
1: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
0: هي باش منين يدخلهم شيء خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد والله ذا يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شيء ويبدل والله زاد ينقلع كامل
1: باش ما يعشش فيها هو هذيك
0: وبالنسبه لهاي الناس اللي تتربي الدواجن واللي تاكلها يعني حتى هو راهن مولي راهو لا تعود لا وسيله من باش نكافحوا من هالعقارب بالنسبه يعني كي قلت لك انسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شكوك
1: وشنو هي وسائل الوقايه من هاد العضات ولا ساعات ديال العقارب
0: الوسائل الوقاية ياسرة بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هم الأكثر يعودوا متخزنين تحت ذوك الأحجار الكبار يعني حتى لجاري يحركها بحذر يعني يعود رد البال معها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شيء ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقد ليش بر شيء تحت الحجر
1: عيل مهم من يربط
0: وبالنسبة للأحذية كيف قلت عنهم مهمين ما أرجع يعني ما يعود له يلبس نعالة والله صباط والله شيء لو حبذا يسوسوا ينفضوا هي الأولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رجاج كي واقف مارق وعجلان والله ذا لا يدير كراعه وما علم دو معاه شي في كراعه
1: وداخل فيها بلد منين يدخلوا دوك
0: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي الماطم يعود رجاج لا يلبسهم تسمي سوس المانطة سابق ما يلبسها لعلي يعود ملتوي فيها شيء نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بيها ويتموا يسوسوها لعلي يعود متخزن تحت شيء والله ذا مستردم مع التراب
1: ما
0: وقائية فاهم
1: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاز مثلا تعرض ضربت او لسعت العقرب
0: يعني في دي الحاله اللي له يعني نقلعوها من لسعة والله العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبته قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته والله نحن ايش والله يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع ترياق دياله في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخرصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عادتوا مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتوا من الناس اللي في زرجو تتعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد ولله ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض الأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو ناتوندون تجي الإسعاف تمشي به شهر طب والله قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
1: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم مش فيها علامات التسمم
0: أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها يعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه لسهال مصاحب له ويعود ملهم اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عضو احنا

0: ملالي عرق وش قابض وشعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عنا القلب يتم لا ما هم متوازنين دقات.
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية أشيرتنا تجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
0: ديالتنا نتجنبه كيف خالق اللي مين يلسعو عض عقرب والله شي تجبره يقول لك هاني نمصه له نمصه بالعضة ديك ما تتواسع به اللي راهو داك تسمم اللي لاهي مص داك رجاج ما هو يقدر يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ والله التشريط وفي نفس الوقت نجنبه ملي يعني نربطه داك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديره نجنبه استعمال ديال الأمصال وخالق مني ملي رواقي جميلين فوتين تلعتس هذا تعضو عقرب والله ذا لقدر يعدل قاز يفشري ديك البل العضة يطلس عليها القاز ذاك ما يلتو ملي يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتافظو لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي العطسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
1: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهذا الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار اشنو هو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت استاذ العهدي في حلقه فايته قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجيد ناكدوا عليه
1: الكلاب
0: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للانسان والحيوان.
1: وكيفاش وهو قابل للوقايه ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
1: وشن هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقوله عنه هو مسمى بالأسباب ديال هو ديك العضة والله خدش يسبه حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوص يعني في الغالب نجبره عندك يعني يعود عندهم ذاك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا يجي يعض ذاك الحيوان يعض شخص في ذي الحالة يقدر ينقلوا ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة هو يقدر يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
1: وشن هو المطلوب شيماء يكننا نتقو من شر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيها داء السعار.
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبره كطرق وقائية هي عن اللقحو دايما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حب ذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم كارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا
0: أقبال وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني أرجاج مين ينعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه وراء ذيك الغسلة هو لابد دارو يكيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة
1: أكيد وتلقيح التصرف.

0: الى تصرفنا بالعجلام كتكون واخا تكون في عضه عاده كيتم
1: نقل حياتي فعلا فعلا.
0: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقه اللي هي يفهمها الجميع، فبصراحه كنحييك. وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقه بالتحسيس والتوعيه في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف، الناس فاصله فيها، وبصراحه كان فيه
1: والله فعلا لا نرجع بهم للموضوع الاول، تم الشرب والماء، والماء مات السهان به، راهو اللي قد شرب منه ورقاش يبقى الجسم لا محتاج الماء، يبقى لا محتاج الماء، يعني الجسم رقاش بصليته ومعات شويه من لا محتاج الماء.
0: اظن اخر حاجه نختموا بها شيماء، اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه شيماء بودبوس اللي هي مسؤوله عن خليه التحسيس والتوعيه بالمديريه بالمندوبيه الاقليميه للصحه والحمايه الاجتماعيه باقليم أوسرد. ونتمنوا ليومكم ان شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخي يكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحيحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أو تنضم في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

رميت الورد تفيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم. اسرعوا ايها الرجال.
1: ماذا هناك؟ لماذا تصرخ هكذا يا عبد الله؟
0: لا ازعج. الم اقل لك ان هاهنا الناس مختلطون متفرقون متعصبون، والله لا ادري ان تعميهم الحمية حتى عن الغرباء.
1: على الشيعة هم؟
0: بعد الذي سمعته من علمك اقول لك هاهنا الدنيا غلبت على دينها، فذهب كل باهوائه ما ذهب، منهم الشيعة ومنهم من يدعو الى القدرية ومنهم المرجئة ومنهم.
1: يا سبحان الله، وتريد ان ادخل الكوفة وفيها هذا الذي اسمع منك؟
0: ماذا يا اوزعي، اتتحول عن ضيافتي ايها الفضل الجليل؟ اني والله احببتك لعلمك.
1: اشكرك على حسن صنيعك معي، ولكني تحولت عن الكوفة على اني انتظر معكم حتى يمر ركب اولئك القوم بسلام ان شاء الله.
0: ان شئت فاجمع رحالك واقصد الشام، ودعنا للقوم القادمين.
1: يا عبد الله، الم تسمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله؟
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت احدا يعمل بما يعلم مثل ما رأيتك يا اوزعي.
1: انظر، هناك القوم قد تحولوا عنا الى طريق بعيد،
0: لعلهم بعض من القوم الذين يضربون في بطون الصحاري.
1: فقل كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: الحمد لله الذي اذهب عنا الهم والغم والحزن. هيا يا عبد الله، نضع الرحال مع الرجال، فسأضرب معكم وأبقى حتى الفجر، ثم أزمع الرحيل إلى الشام بإذن الله.
0: فهيا نجلس ها هنا، تحدثني قبل أن تفارقني.
2: ضع الرحال مع الرجال يا ابن
1: لا لا لا تسبه يا عبد الله، اسمع مني هاتين أفارقك بعدهما. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله. هذه واحدة يا أوزعي، فما هي الثانية؟
1: أما الثانية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أشفقت عليك يا ولدي من طول السفر، ماذا علينا؟ وكنا قبلنا أن نريح بالكوفة ولو لليلة أخرى.
1: نعود من حيث جئنا يا أمي.
0: لا يا ولدي، ما لهذا رميت؟ ولكني أراك تبكر الرحيل في الفجر، فما الذي يعجل بك هكذا؟
1: إن صدق حدسي فإن المرجل يغلي في خفاء عن صاحبه.
0: أي مرجل وأي صاحب يا عبد الرحمن؟
1: ذاك الذي سمعت عنه في البصرة، وذاك الذي أخبرني به التاجر الكوفي، وهشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، لعله مشغول بالفتوح.
0: وما لك والسياسة يا ولدي؟
1: إنما الدين شريعة لسلوك الناس، ومنهج لحياتهم، وميثاق بين الحاكم والرعية، وإن واجب الذي يطلب العلم أن يؤلف على الحق أفئدة العباد، وأن ينصح الحاكم إذا حاد.
2: يا أوزاعي، يا أوزاعي، تمهل يا عبد الرحمن.
0: من هذا الذي ينادي عليك يا ولدي؟
1: قوم مقبلون من ورائنا.
0: إن المنادي يعرف من أنت، فانظر هل تعرفه؟
1: لا، ولكني سأنظر ماذا يريد. أقبلوا يا قوم، أوقفوا الرحال أيها الرجال.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جئنا نسألك في مسألة.
1: ومن أدراكم أني أخبركم عما تسألون؟
4: لقد حدثنا عنك عبد الله التاجر الكوفي حديثا عجبا، فجئنا إليك مهرولين نسألك.
1: حياه الله عني، فترجلوا واجلسوا، نطعم من زادنا والله يفتح علينا بالإجابة.
4: ما نبغي طعاما، ولك الشكر على كرمك، ولكننا سمعنا بأمر جئناك فيه.
1: وما هو يا أخاه؟
4: سمعنا في الدرس من شاب من أهل الرأي يقول بخروج السيف على الأمة.
1: أي رأي هذا الذي يبيح دماء الناس وانشقاق الأمة وتفرق الكلمة؟ لأن كان من أهل الرأي حقا ورأى في الحاكم بغيا أو في الأمة إسرافا، لدعا إلى الله بإحسان، ولعالج بالرفق واللين، ولاشتد على الحاكم في النصح حتى يهتدي.
4: عافاك الله، فعلى من تستند في رأيك؟
1: قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
4: صدق الله العظيم. أحسنت يا أوزاعي.
1: أحسن الله إليكم، هل من أمر غير هذا؟
4: أثابك الله عنا، فسر على بركة الله، يرعاك نوره الذي في قلبك.

0: اللهم إنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، والحمد لله رب العالمين. هيا فليتوضأ كل منكم على يد أخيه أيها الرجال، فقد وجبت الصلاة.
1: أغسل يا رجل فصب لي.
2: إنك لتزيد في الوضوء عن الفريضة.
1: مسح كف يا أخي تدعوه زيادة؟
0: صب له يا أخي ولا تسرف ولا تعب عليه في التزيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2: عليه الصلاة والسلام:
0: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطال الله غرتك يوم القيامة يا أيها الفضل الكريم. هيا هيا يا أخي، ها قد فرغت.
0: أقم الصلاة.

0: قل لي أيها الفضل الجليل.
1: نعم.
0: جهرت في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد سمعت أبا حنيفة لا يجهر بها.
1: لما لا يجهر بها وقد كان يجهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: والراشدون والصحابيون؟ يا أخي اعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السبع المثاني في الفاتحة، فاجهر بها في صلاتك، وأنها إضافة مستحسنة في مستهل السور جميعها إلا سورة التوبة، فاجهر إن قرأت أول السور.

0: يا عبد الرحمن، إلي يا عبد الرحمن.
1: ماذا حدث يا أماه؟
0: ألا ترى ما رأيت يا ولدي؟
1: ماذا؟
0: شبح أطل برأسه من خلف التل ثم اختفى. ماذا تفعل يا عبد الرحمن؟ السيف تشحذه للنزال.
1: إلي يا أم، فاستندي على كتفي واهبطي. أيها الرجال، اثبتوا مكانكم وأسرعوا إلى سيوفكم.
2: هيا
1: هيا هيا، قطاع الطرق قطاع الطريق
3: قطاع الطريق.
1: اثبتوا، وليركع بعضكم وليركب البعض الآخر فوق البعير، وليزحف عليهم الراكعون وليقر عليهم الراكبون. هيا.

0: أمك يا ابن أبيك، إلى أمك يا ولدي. تعال تعال أضمك إلى صدري. سلمت يمينك يا حبيبي، سلمت يمينك. ما كنت أعلم عنك أنك قد بلغت في النزال مثل ما بلغت في العلم يا زين الشباب.
1: الحق مع أمك يا عبد الرحمن، فما أدري والله إن كنت رأيتك راكبا أو راكعا أو طائرة، إنما رأيتك في كل هذا مجتمعا.
0: أعزك الله يا ولدي، أعزك الله يا عبد الرحمن. متى تعلمت يا ولدي كل ذلك؟ خطة أحكمت نسيجها، وبطولة جلوت معانيها.
2: يا أمي، أليس الله عز وجل هو الذي يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا؟
0: ثبت الله فؤادك يا عبد الرحمن.
2: وإن شيخي يحيى بن أبي كثير قد روى لي في كثير من أمور القتال، وقد قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فعسى أن تبتلوا بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفنا وكف عنا بأسهم، وإذا جاءوكم يزحفون ويصيحون فعليكم الأرض جلوسا، ثم قولوا: اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك، فإذا غشوكم فثوروا في وجوههم.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما أروع العالم الذي يتعلم العلم ويعلم الجهاد.
0: صحيح يا عبد الرحمن، انظر.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درت لك قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.